0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام.
0: صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد أفهم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: ألو كحلو؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.

راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Vale, vale. Vale, vale.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
6: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم لليتأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد، روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نتمشو يا
12: الرشيد أهم، ما طول اليوم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بلش الحين كم
2: طرب حاكيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسة
1: يلا
2: يلا فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسة فيكم طرب وفيكم وناسة وفيكم طرب وفيكم وناسة
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسة
3: يلا
2: يا سلام وين إقاعات خش

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: عليك بغار.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد.
1: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك بدل
0: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

8 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي استقبل وزير المالية فالح الساري، وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز الأداء المالي والإداري لوزارة المالية، والتأكيد على أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة. قالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة تضامن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها. ذكرت وزارة العدل في بيان أنه برئاسة وزير العدل عقد اجتماع في مقر الوزارة جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة. ووجه وزير العدل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية. أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن التحقيقات بقضية سرقة القرن كشفت عن ارتفاع قيمة الأموال المختلسة لنحو 8 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة طالب البيضاني أن استرداد الأموال المنهوبة يمثل أحد الواجبات الأساسية التي تطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية، مؤكدا أن اللجنة ماضية بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر من أجل استعادة أموال العراق ومحاسبة المتورطين. قال مجلس القضاء في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بحث مع وزير الكهرباء علي سعدي وهيب آليات متابعة الدعاوى التي تخص الوزارة المعروضة على المحاكم. أخيرا، قالت الخارجية الإيرانية إن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن، وأضافت أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ختام هذه النشرة هذا التذكير بعناوينها. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل، ما صاحبي الحبهم كذب.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا، الكويت يا وطننا، قطر يا وطننا، الإمارات يا وطننا، عمان يا وطننا،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد، روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني؟

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني وانت معايا 91.5.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الكهرباء الدعاوى التي تخص الوزارة المعروضة على المحاكم. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرة مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ترامب مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد والتقديم على وي رافقني بالإخراج اليوم. شنو يا أبو علي أبو سلام أبو الأولاد أكيد ويانا عمار كامل

إذن تحية لكل مستمعين اللي يشاركونا ويسمعونا، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم الرشيد. وتحية لكل اللي يشاهدونا على البث باسم إذاعة الرشيد، تحياتي لكم أكيد. شكرا، حب كبير لكم، شكرا. شنو هاي الكلمات الحلوة بعدنا بداية البث، يا الله. تحية لكم جميعا. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. اكو شيء مكتوب بالمواد بال يعني خلينا نقول الاكسباير، عافيه. يعني اكو ناس كلش تصير عندها يعني قلع، خصوصا الاكسباير. انا وحده من الناس يعني ما اقرا الاكسباير مالته وهاي الاشياء. هسه احنا ما عندنا قبل بالاسواق، ما عندنا ثقه بثقه قبالك، ما اعرف انه انت تتابع هذا الموضوع. اليوم راح اسالكم سؤال. طبعا العلاقات الاجتماعيه كلها نعرفها، اكو العلاقات الاجتماعيه تكون يا اما الاهل، يا أما تكون الأصدقاء، يا أما تكون زملاء العمل. دائما أقول لكم فرقوا بين الزميل والصديق، صديق واحد والزميل. زملاء العمل أو أصدقائك اللي هم مقربين، أو خلينا نقول العلاقات العائلية اللي هي الأزواج. لو كان أكو خلينا نقول يعني مدة صلاحية لهذه العلاقة، طبعا كل واحد يتصل بيه يقول لي يا علاقة يختار إنه يخلي لها مدة صلاحية، وش قد راح تخلي مدة الصلاحية؟ يعني تعطيني وقت نقرأ إحنا إنه كتبون هيك تاريخ بهيك يوم بهيك شهر بهيك سنة، هذه اللي على المواد الغذائية وغيرها أو على الأدوية. فاليوم خلونا هيك شوية يعني ما أدري شو يسموها فانتازية، أسئلة فانتازية. فلو كانت أكو مدة صلاحية للعلاقات اللي أنا ذكرتها، إيش قد راح تخلي مدة؟ وطبعا تختار لي نوع العلاقة اللي راح تتخلي لها مدة. سواء واحد يجي يقول مثلا أنا أختار والله الزمالة، يعني ما تعدى حتى لو انا داومت 10 سنين بنفس المكان خليها تكون 3 سنوات خلاص، يعني مجرد هيك هلا وهلا، مو بالضروره اتعامل وياك كلش هواي اوفر. لان انت هيك هي 10 سنوات بعد صار صديقك، يعني تشوفه يوميا، يعني خلاص تحول الى صداقه. فالمهم شنو هذا؟ اكو واحد ما ادري ايش بيه، نفسي تتعبانه. فاليوم هذا سؤالي لكم، انه لو تخلون مدة صلاحية لعلاقاتكم، ايش قد راح تخلوها؟ بنفس الوقت تختاروا لي نوع العلاقة اللي راح تخلي بيها مدة صلاحية. ارقامنا 078-02-11-6-1-7.

0: اوكي يلا نا.
1: الو مساء الخير.
0: سكتني على الورد.
1: يعطيك العافية وكل المستمعين.
0: شكرا. شنو اخبارك؟
1: لا على العال.
0: شو لا الحمد لله. انت مو زين ده نقول لك شلونك. لا الحمد لله. شنو ويقول لك لا انت شو الحمد لله.
1: لا والله الحمد.

0: والباحة جانا خبر حلو عن ريال مدريد.
1: ايش بيهم؟
0: بشر وين جانا واخو جماعة يضجون عنده.
1: تعالج الاسد تعالج يعني شنو؟
0: لا الحمد لله. شوفي الموسم الجاي بخير موضوعكم راح يصير، وضعكم ايش راح يصير؟
1: يلا نشوف ليش لا، احنا ايش عندنا؟ نلعب من بابا ايش عندنا؟ يلا سيوفي سمعت سؤال؟
0: نعم اكيد.
1: يلا قول لي.
0: ايش
1: تختار اول شيء؟
0: اصدقاء التواصل الاجتماعي دول يعني تمام، بس مو معقول حخليهم صلاح سنة سنتين بيت كثير يعني اكس فايروس.
1: قصدك يعني الاشخاص اللي ممكن انه تتعرف عليهم على السوشيال ميديا اجتماعي. ممكن انه تقول سنة وسنتين. زين ليش اصلا دخلتهم بحياتك سنة وسنتين؟ ليش تطلع حية
0: يعني؟ ما اعرف هي من انت العلاقات من السوشيال ميديا اكيد انت تتعرفين على الناس، مو معقولة يعني مغلقة على العالم كله، مو صحيح؟
1: اوكي
0: حصل قدام. فقلت لك هو سنة سنتين حيصيرون اكسباير، لان ما حتخلينهم مثل ما نقول اصدقاء النخبة دول، راح تعتمدينهم
1: طيب
0: ويظلين وياك سنوات، مو صحيح؟
1: صحيح.
0: اكل العلاقات العائلية لها ما لها صلاحية، مفتوحة مثل ما نقول. ما معقول نخلي يعني الاخوية او ده احد بعائلتي مثل من مدة وأسوي كسبارة تخلصون عنده، مو معقولة. فالعلاقات العائلة لا صلاحية مفتوحة للأخير يعني.
1: أوكي يعني خلينا نقول حدد لي قول لي أصدقاء السوشيال ميديا.
0: إيه السوشيال ميديا أصدقاء تواصل اجتماعي
1: هذول يعني. خلي لهم
0: قلت لك شيء ثلاث
1: سنة يعني. سنتين أوكي طيب.
0: يعني هاي ثلاث سنوات يعني أكيد راح يصير لك كسبارة إنتون.
1: اشكرك نورتني شكرا.
0: شكرا
1: عيوني انت شكرا. هلا وشلونك عبوره؟ هلا عمري هلا روحي زين الحمد لله. بس يعني دقيقه خليني اوضح وين اكون اني طبعا اذا انتم افكاركم تروح لغير مكان هاي تخصكم صراحه يعني. بس اني ليش يعني هي اسمها اليوم انت علاقتك مع اهلك، علاقتك مع صديقك، علاقتك مع اختك، علاقتك مع اخوك، اسمها علاقه يعني. من واحد يقول لك يا بشلون علاقتك ويا ابوك شنو معناها؟ يعني اكو تواصل بينك وبينه لازم، فشي موجود موضوع العلاقه يعني. فليش كلش وقفتوا على هاي الجمله؟ او انا ذكرت كل العلاقات الاجتماعيه بكل انواعها، علاقه الاصدقاء، الزماله، الزوجيه، علاقتك مع اهلك، علاقه الاخوه، الاقرباء، هاي كلها اسمها علاقه ترى يعني، لا توقفون عند شيء معين واحد. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء الورد. هلا والله.
2: الو عبير شلونك؟
1: شلونك انت؟
2: والله بخير انت بخير. تحياتي لك تحياتي. الله يسلمك. اليوم شمس طالع
1: الا الان طالع
2: انت الموجوده
1: يا عين.
2: طبعا صدق صدق قاعد اقول لك شيء، هو الجمال له خطر، انت اخطر وحده ذولي بدون فرق. العائله لا العائله
1: بالخطر. عائلتك انت
2: بالمناسبه. الاقارب انا حاسبهم يعني اغلبيه الاقارب حاسبهم حالهم حال الاصدقاء، ايضا فيهم اكيد باير وفيهم مدة صلاحيه.
1: زين هسه حدد لي نوع العلاقه، قول لي هاي العلاقه بدي اخلي لها مده صلاحيه وهل قد سنه يا هي وش قد؟
2: اهلي والاصدقاء يعني لو
1: كيفك بكيفك ما اعرف اني ما لي علاقه. قلت لك الاهل
2: لا صلاحياتهم يعني
1: ما والله افتهمت حياتي. اهلك عمي لك ما لهم صلاحيه.
2: اوكي
1: هسه طلع
2: إيه؟ الاصدقاء يعني هو حسب الزين اللي بيهم، الزين هو حيطول الشطره مالته يعني، بقت الشغله يمه مو يمه يعني.
1: وسام
2: ها عيني
1: وسام متعصبني وسام.
2: لا لا اهم شيء لا اعصابك.
1: زملاء، العلاقه الزوجيه،
2: اي مو قلت اصدقائي.
1: انطيني واحد علاقه الاصدقاء ايش قاعد تخلي لها مده صلاحيه؟ ايش قاعد تخلي مده؟
2: تمام تمام ها بصوره عامه يعني خمس سنوات.
1: خمس سنوات اوكي. ليش اختارت خمس سنوات؟
2: يعني مجربتها صار لي تقريبا ست سبع سنوات دا اشتغل ودوام وكذا، فاكو ناس طولت تقريبا هالقد يعني.
1: طيب
2: بس اكو ناس استمر اكو ناس راحة، فقلت لك انه اعطيت مدتنا خمس سنوات تقريبا.
1: اوكي شكرا وسوم.
2: حياتي لك يا وردي مع السلامه. باي باي.
1: ميت هلا قلبي. باي باي.
3: عندك اخوان؟
4: اي احنا سبعه. هو انا الوحيد يعني اللي
1: يلا عندنا اتصال. الو شكرا التوفيق لكم جميعا. ها منو خابر؟ ها منو خابر؟
5: الو
1: يلا يشيل من ذنوبي انت يحكي علي.
5: الو
1: هلا.
5: الو
1: اي هلا قلت لك هلا يعني مو بالضروره اقول الو.
5: تعالي يمنا والله مخيمه.
1: شنو قصدك هسه؟ زي احسبها زين انه اني شمس وكذا لو عش احسبها
5: يلا.

0: والله والله مغيمة، فيتامين دي.
1: ايه اجواءك؟ بالعافية عليك. شنو
0: شلونك
1: اخبارك
0: تعبير؟
1: محمد؟ تمام؟
0: أنا
1: نعم،
0: تمام الحمد لله.
1: بحيث حتى اريد اشرب،
0: طاحت
1: اشرب
0: الشمس.
1: الشاي مالتي، شاي حليب، تخابرت بحيث صرت نقصه، يعني ما اقدر لا اشربه ولا اقدر اكمل حديث ولا اقدر اذب الكوب. تشوف انت حتى
0: أنا
1: بهاي.
0: شو السالفة؟
1: يا
0: ليش شكو شبيه؟ شنو غراب؟
1: لا حشاك، لا لا
0: شكو؟
1: لا. شلونك؟
0: حتى
1: احكي لي
0: بعد
1: اول شيء.
0: طلعت الشمس، بس حكيت وياش طلعت الشمس.
1: انت شو تضحك وتحكي؟
0: والله
1: انت لو
0: تمام.
1: تحكي، لو تصبغ علي، لا تصبغ.
0: هاني قبل هاني وسام.
1: يا يحكي ليش؟
0: العفو.
1: اي عافية.
0: والله يا عبير، بالنسبة لموضوعك أنا ما عندي وقت محدد. أهلا ومرحبا بجميع العلاقات،
1: شوكت ما
0: بس
1: اني
0: هو
1: يعني امتص
0: لا لا، بس
1: ما
0: أنا
1: يملكه
0: بكمل.
1: الشخص
0: ممكن
1: المقابل انهي علاقتي بيه. اوكي فهمتك.
0: ممكن أود أكمل وجهة نظري.
1: اي كمل وجهة نظرك، تفضل.
0: شو وقت ما هو المقابل بتصرفاته وبأخلاقه وطوط هو يحدد
1: زين.
0: أنا شنو.
1: اوكي والله فهمتكم اني، بس اني سؤالي كلش واضح. اني سؤالي يقول
0: نعم،
1: يعني انا ما احكي هسه، اذا قلت لي كل،
0: يعني
1: قلت
0: عبير
1: لي
0: عبير دقيقة،
1: اذا
0: مثل
1: قلت لي
0: مثل مثل
1: الاصدقاء، بس محمد دقيق، اذا قلت لي الاصدقاء اكيد مو كل يعني ما لها علاقة. اكو اصدقاء لا والله يعني ليهم في بعض الاحيان، فاهم؟ اكو
0: ما
1: اصدقاء
0: في شيء
1: ممكن انه
0: مجبر. ليش
1: لا
0: مجبر؟
1: مجبر، اكو بيناتكم عشرة زاد ملح، هو هو دا يغلط وياك، بس انت من باب يعني بداخلك تقول لا والله ما يخالف توقف بعيني هيك موقف، ما يخالف توقف، فهمتني؟
0: والله كل
1: فتستمر.
0: شيء، والله كل شيء ما يوقف بعيني
1: انت
0: انا.
1: مو انت، انت طبعا حالة يعني ما لها علاقة بالموضوع هذا، يعني ما لها علاقة.
0: اهم شيء بدي ارتاح، يعني شنو؟
1: هسه ما
0: اذا
1: راح
0: بس
1: تختار لي
0: اضحي
1: نوع العلاقة اللي
0: اصدقائي.
1: ممكن تخليلها بيها مدة صلاحية؟
0: لا يعني دقيقة، مثلا نعيم،
1: اي
0: نعيم هذا التلاف، تعرفت هذا تحطي له صلاحية هذه؟
1: اي
0: لكم الفين.
1: ما حجيت بعيد عن غاياتك انت، يعني ما لها علاقة.
0: لا والله الصدق غير الصدق، ما اخلي صلاحي، يعني هو تصرف، اذا يغلط بحقي مره بالثانيه اقول له روح،
1: طيب
0: اعرف شلون البس تشينكو عليه.
1: طيب اوكي شكرا لك.
0: اهلا والف عافيه. شاي كرك هو شاي حليب؟
1: شاي حليب، ماكو شاي كرك.
0: طلعت شمس والله، هسه صار السلاح. والله طلعت شمس.
1: باي باي.
0: الو السلام.
1: يلا عدنا اتصال. اي اي فت كلش. اي والله هسه شو اقول انا؟ يلا الو الو. بس هو ورده مال الله محمد. ورده مال الله حمامه. يلا الو الو الو، قطع الاتصال. طيب خلوا اكو ناس يأيدون 100%، اكيد اكو معارض، لكن هسه احنا بالعامية بقعداتنا ويا اهلنا كذا، تشوفون مثلا خلينا نفرض بيت الاب، تمام؟ كل جمعة كل خميس الكل هناك موجود، الكل كذا الكل كذا، بس اذا توفت الام والاب، تمام؟ هذا البيت ينسي، خلصت الصلاحية مال هذا البيت امانة، يعني من باب انه ابو البيت او كذا او الروح ما موجوده بيه، فهاي هم مده صلاحيه. يعني انتم بس فهموا سؤالي بالطريقه الصحيحه. اني يجي واحد يقول لك لا والله انا خلي يكون صديقي بس يعني لا كلش يطول وياي، لانه في بعض الاحيان يقول لك المده اكثر تتعرف على الشخص اكثر، خليني راسم عليه صوره حلوه، خاف برا سنتين يتغير وهاي الصوره تخرب. فبالتالي اني سؤالي يقول لو كانت العلاقات، ذكرتها العلاقات الاجتماعية عموما، علاقات الأصدقاء، علاقات الزملاء، علاقات الأحبة، علاقات الزوجية، علاقتك مع أقاربك، أوكي؟ لو كانت لها مدة صلاحية، إيش قد راح تخلون المدة وبنفس الوقت تختاروا للعلاقة اللي تخلونها مدة، مدة صلاحية، الإكسباير اللي إحنا نقرأ. أرقامنا 07802 114115 و07802 116117. آسيا سيل 07702 114115. يلا ألو.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: شلون الست حبيب؟
1: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: الحمد لله. ويا أبو حمودي زيون الست.
1: أهلا يا أبو حمودي، شخبارك؟
2: الحمد لله ست.
1: شنو أمورك؟ تمام؟
2: بخير والله، إذا أنت بخير.
1: نو. يلا.
2: الله يسلمك النور نور ست.
1: يلا احكي لي، قل لي.
2: علاقات العمل.

0: حلو حبيت. بس إجابة
1: بس في وقت
0: إجابة
1: عادية. العمل
0: إيش قد تنطيها مدة؟
1: مفتوح.
0: إيش قد شوكت ما أنت شوكت ما أنت إيش تنوي تبطل خلاص تنتهي؟
1: إيه ست مراحلها قليق قليق للآي. مثلا خلنا أجيب لك مثلا بدارة موظف إذا نقل بغير دارة خلنا نقول بهاي الدارة 20 موظف راح 20 شخص راح يتواصل وياه لا يتواصل له واحد لو اثنين ولا 18 ينسون حتى هو ينساهم فراح شوف صار يسموها علاقات العمل.
0: أوكي
1: وما عارف طيب بس هذا مو صديق
0: يعني الزميل والصديق صديق واحد والزميل العمل
1: يعني يقول هذا صديق مو صديق هذا أستاذ
0: صحيح
1: هذا زميلك بالعمل زميلك بالشغل صديق ترى اسم ترى كبير
0: طبعا أكيد
1: والله طيب. اسم كبير
0: طيب أني كلش أشكرك نورتني باتصالك أتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني مع ألف سلامة باي باي يلا اتصال آخر ألو
2: ألو السلام عليكم
0: أهلا محمد عليكم السلام
2: شلونك يا غالية
0: الله يسلمك أنت شلونك
2: والله الحمد لله تحياتي ليش تحياتي المخرج
0: ميت هلا شنو أخبارك
2: نورتنا اليوم
0: شكرا كلك نور يلا احكي لي
2: والله أنا أقول ستعبير هم العمل
0: إيش قد تخلي لها مدة مثلا استمرت مدى الحياة خلاص بعد صار وياك هو مدى الحياة بس أكو واحد يقول لك لا أربع سنوات
2: أربع سنوات
0: حتى لو ما تنتهي عملك أنت تخفف العلاقة معه
2: أربع سنوات إجت من باب الجامعة جامعة ما أربع سنوات تنتهي
0: زين
2: أنا مجيت من باب يعني من باب الجامعة إنه أربع سنوات خلاص
0: طيب أوكي أربع سنوات نعم. لعلاقات الزمالة داخل العمل أنت استمرت بالعمل أو ما استمرت خلي لها إكس باي أربع سنوات
2: طيب لا خلص أربع سنوات وهذه
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني شكرا محمد باي باي سد أبوجي محمد نظام تركي ماكو ألو ماكو باي باي

0: يلا عندنا اتصال. الو الو
1: مساء.
0: اهلا مساء الخير.
1: شلونك؟
0: صحه الحمد لله. انت شلونك؟
1: عندك شويه حضب على العنف؟
0: لا
1: والكراهيه؟
0: لا لا، بس انتم مرات يعني بالحديث ممكن بناخذ مواضيع وهاي تقول انا يا ريت لو ما عرفت شخص، او يا ريت لو ما استمريت وياه، او مثلا يعني هاي نحكي بيناتنا يعني
1: عوائل. مثلا انا يا ريت ما عرفت وميض.
0: يا ريت ما عرفت وميض. ادعوف وميض خطايا الرجال، ايش بيكم وياه؟
1: لا بعد اقول يا ريت
0: يعني ليش؟ فخلص لعل ليش يعني

0: حبيب رجاء كبير لا وكل ما نبعود احنا صراحه
1: يعني راح هذا الرجال راح ينهو طبعا والله نهايته على ايد ايد هاي الشله نهايته على ايد هاي الشله والله راح يدخلون خطيطه
0: انا ما ادري ايش دام هاي البارحه كلام
1: اي
0: خابرت التلاميذ حبيبي قبل الجروب سويت له هاي جزيت له فويس التلاميذ حبيبي بالصمامه قالوا بس تعال ما بينزل هو كان مرتبط انا رجال كبير وخاف علي كلام بخاف عليه ثاني يعني فوق ما خايف عليه انه بيحكي علي
1: زين
0: واحنا لما نقعد لسان حاله شله
1: لا يعني دعوفه يعني بن علي بالجروبات الخاصه مالتكم تحكون علي سلطان ما يدافع طبعا عنه سلطان وياكم
0: يعني احنا بالنسبه لنا غير خايفين عليه
1: زين اخذوه من باب رجال كبير يعني على وشكل فخطي
0: اي احنا هنا المشكله احنا قاعدين وهناك والله اخذ امانته شلون
1: زين هسه انت تريد تسوي انت تسوي على يعني اكسباير لعلاقتك مع وميض
0: بالضبط
1: ايش قيل
0: النوم
1: اي
0: يعني
1: ايش قيد
0: اسبوعين
1: وتنهي وميض لأنه رجال تعب مو مال يطبخ بعد ويوقف على الطباخ فما تردوا بعد ما يفيدكم أعرفه أنا أعرف إيه أوكي
0: يروح يطلع عليه الفرن ما بينحل
1: يلا هسا نعوف وميض هاي احكي لي جديات والله
0: جديات عندي علاقة العمل منطقة مدل
1: حتى لو كنت مستمر بالعمل
0: الشهر الثامن يعني
1: ها انت منطي اصلا انه خلاص انت بشهر الثامن راح تنتقل الى عمل اخر هذا عملك انتهى
0: بالضبط لان مشاكل وتصير نفاق وقيل وقال وما اعرف شنو اي خصا مجتمعنا يموتون على هاي السوالف
1: زين
0: يعني خلص التلفه بشهر الثامن واحد يعني 1/8 هسه المراتب ببطل
1: اوكي طيب
0: فمنطيهم منطيهم أبعد
1: شكرا لفضلك الكبير عليهم يعني شكرا
0: صحيح ما يخسرون
1: اي نعم ما يخسرون صحيح اي
0: ما يخسرون
1: طيب انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني باي باي اتصل اخر عنه الو
2: الو صباح الخير
1: اهلا اهلا اهلا ناس هلا والله شلونك
2: من يوم السؤال ما في شيء غير سؤال شوي بس هو مشاكل يمكن أعتقد
1: ليش هذا يعني هذا مو مشاكل هذا
2: لا, لا لا لا لا مو هاي مشاكل عادي ما الدوام وما الشغلات بس
1: هسه أنا طبعا لحد الآن يعني قليل أو مو قليل يمكن واحد أو اثنين جاوبني الجواب اللي هو ممكن يكون يعني واقعي بصراحة بس أنا سؤالي والله مدى أضمن الكل أنت من تقول لي أصدقائك مو كل الأصدقاء بس أكو علاقات بعض الأحيان صداقة أنت يعني تقول له بيها مدة صلاحية أفضل يعني نكسر هذا مال إنه طيبة القلب وإنه أنا والله عرفه يعرفني بيناتنا زاد وملح وهاي الأشياء أكون هيك يعني مباشرة أكو ديليت يصير للموضوع وخلص وصلت الفكرة مرات أكو ناس يغلطون بحق إنه هواي بس أنا أقول لا ما يخالف هالمرة خطية ما يخالف وأدى وقفات هواي ما فهمتني أما العلاقة اللي راح تختارها تخلي لها مدة صلاحية يا علاقة
2: هي العلاقة الدراسية
1: هي مدة صلاحية هي بيها هاي منها وبيها يعني
2: بيها صلاحية منتهية عندي أيه. واحد هسه بصف راح انهي علاقتي وياه أيه. من هالاسبوع
1: حلو
2: هذا هو الواحد
1: هذا المصفر تحياتنا
2: هذا المصفر راح انهي علاقتي
1: زي الاعلان محتاج الى صديق زين بعد
2: العلاقات طبعا الزوجية همني انا
1: هنا نسوي ستوب وشنوقف لحظة صمت
2: اوكي
1: فقل لي ليش علاقة الزواج تريدون تخلون طبعا تحياتنا اكيد دكتور علي هماتين كتب لي المفروض عقد الزواج بتاريخ نفاد ليش
2: نوبات الرجل يطيح يمرأ يعني انه التجرعة اللي يخلي لفت حجز وقت معين جرت عدل جرت ما جرت في
1: مال لك انت ما صار لك سنتين مدى ثلاثه من تزوجت
2: مو ما موجود ايش فيه
1: عمي بعدك نقول يا الله ما صار لك هوايه صدق كذي
2: ما موجود
1: ايه فايش قد تخلي زين قد تخلي
2: من وجهه نظري
1: ايش قد تخلي المده
2: لا لا على هذا لا ان شاء الله مفتوحه باذن الله
1: راجع كلامه شاف نفسه قال لا
2: لا في مواد حافظه معلبات
1: اقول لك صفيت قلت لا ما يصير يعني سنتين وثلاثه واقول هيك بعد ورا 10 سنوات اقول اي ادري شويه الضمير الضمير تحرك
2: شوف انا وجهه نظري هي مو

0: تاريخ كسبايا. أنا وجهة نظري إنه سوء تخزين.
1: زين. أوكي.
0: أي فسوء التخزين إذا خزن بطريقة غلط أكيد راح ينذب يعني حتى لو كسباير بعدها ما عاضر.
1: ماشي شكرا لهذا يعني هسه هذا صديقك بعد راح تنتهي هسه علاقتك بي؟
0: ها لا لا هذا حيدور يا معاه.
1: هاشي هاشي هاشي جت صح والضمير وياي هسه من أفتهم. ماكو مش تناقض. أكو تناقض بالمشاعر عدة تحياتنا هنا. يلا اتصال آخر. شو وقت تحلي خبزتك يا مسمعنا أغنية؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أسعد الله أوقاتكم بالعافية والصحة.
1: شكرا للجميع يا رب. أشكرك عزيزي. من وياي؟
2: وياكم المستمع عمر موسى.
1: أهلا وسهلا نورت.
2: مستمع أول مرة يحتفل.
1: عيوني على رأسي نورتنا. إن شاء الله ما تكون آخر مرة.
2: مرحبا بكم.
1: طيب يلا قل لي ايش راح تختار اي نوع العلاقه اللي ممكن تخلي لها مده صلاحيه اكسباير؟ الو
2: العلاقه اللي اختار لها مده صلاحيه المصلحه اللي عندها مصلحه
1: سمي لي اياها اخو عزيزي. ماكو علاقه مصلحه لا فهمي بس افهمني. انا حاطه علاقه اجتماعيه مع عائلتك هاي اكيد ما راح تكون بها اكسباير. علاقتك مع اقاربك، علاقتك مع اصدقائك، علاقتك مع زملائك ايش قد يا هي من عدل راح تختار تخلي لها اكسباير وايش قد؟
2: والله قلت يا علاقتي مع اقاربي راح اخلي وياها اكسباير.
1: ايش قد تخلي مده؟
2: مده قليله
1: يعني اعطيني سنة سنتين شهر شهرين.
2: لا والله هلا شهر
1: اسبوع. شنو اسبوع وها هي راح تطلع من العائلة من هفتن راح تنجرد من عدو بس عند هفتن.
2: ايوه ما راح اطلع ثاني.
1: طيب
2: جربتهم كل شيء طلع كل شيء ماكو.
1: اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد كل الشاكرة.
2: شكرا لكم
1: سلطان مثل ما قلت. اي والله صحيح. اي والله سلطان يقراني الرجل. يلا عدنا. الو الو الحمد لله والشكر اشتغلت الاغاني عدنا الحمد لله والشكر. نعد شنو
3: ابيع لك وبعدين اشتريت مويه بالجمله وابيعها حلو واخذت دباب صغير يعني ماطور صغير وفتحت بسطيه صغيره واخذت دباب اكبر عشان انقل الاغراض وجمعت سنتين وفتحت محل ولك بابا تشين شلون جمعت واخذت هون شلون
1: هذا هو ميض بعد له سنه يقعد يشيل من جماعته هوايه حتى
3: وجمعت واشتريت
1: يذكر انتصاراته بالحياه.
3: والله مو هيش الحياه يعني انت ما تصرف فتحت حساب وبعت كل شيء واشتريت شرفه تاو جديد بابا.
1: والله ايش بيقعد هو وقاعد يمه شو اسمه حميد ابنه.

خلينا نكون جسر مع حبة يعني ما بيها شيء، ده سوينا خير بخلاف هاي الساعة أستاذ عمر. يلا طبعا عندي مشاركة من دكتور علي يقول: العلاقات العائلية والشريك والحبيب علاقة أبدية، علاقات العمل والمدرسة وظروف الحياة المتغيرة من تسكن كل فترة بمكان ممكن أنه تبقى محافظ على 10% من عدها بس والباقين ينتهون. تمام يلا اتصال. لو قلت لي أقول الأرقام أنت إيش قلت لي أنت؟ أوكي 0780211115 و0780 سلطان عوفني 0780211617 آسيا سيل 0770111415. مساء الخير تعبير، مساء الخير تحياتي لكم جميع مستمعين أشرقتي تعبير والتوفيق يا رب. شكرا زياد، عشان ما أشرقت أشرقت النص وثلاثة أرباع.

يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بموضوع حلقتنا اللي يقول لو كانت العلاقات الاجتماعية عموما اللي أنا ذكرتها طبعا تنقسم إلى أقسام: الصداقة، الزمالة، الأقارب، علاقتك الزوجية، علاقتك مع أبنائك، كلها كلها كلها ممكن هي تكون ضمن شيء اسمه العلاقة الاجتماعية. فاليوم أي علاقة راح تختار بأنه تكون بيها مدة صلاحية إكسباير، وشقد بنفس الوقت تختار المدة. يعني ها دائما نقراها احنا، ممكن تكون سنة، ممكن تكون سنتين، ممكن تكون شهر، ممكن تكون ثلاثة ايام، كلش طبيعي. فراح تختاروا لي نوع العلاقة، وبنفس الوقت تقولوا لي انه كم المدة اللي ممكن انت تخليها لانهاء هذه العلاقة. ارقامنا 07802 اختنقت 02 اختنقت 02 11 4 1 1 5

0: وصفر سبعة. أدري بيك، أدري أدري بيك والله، أدري هسه لو أزهر قدامك، أزهر من أزهر أزهر ما تطلعني فاصل أعرف. أرقامنا 0780221 4115 و0780221 6117. آسيا سيل 0770114115.
1: واحد راح يشتري تكرم كلب، فلقى واحد مبسط بثلاث كلاب، سأله بيش هذا ولد كلب؟ قال له 3000 دولار. قال له شنو ميزاته؟ قال له ما يخلي حرامي يدخل البيت، مستحيل. ثاني بيش؟ قال له 5000 دولار. قال له شنو ميزاته؟ قال له هذا يشخص الحرامي وهو بالشارع لزمه قبل لا يدخل البيت. ثالث بيش هذا الكلب؟ قال له بشده. قال له شنو ميزاته؟ قال له والله ما ادري، بس دني اثنين هنا. قال له الاستاذ.
0: وانا عبالي مطلع في النصيحه فتشي اقتباس حلو. انت شلون بك انت؟ يلا اتصل. والله ما ادري. الو
2: الو
0: سلطان، انت تسمع سلطان. الو اهلا، من وياي؟
2: مساء الخير ابو مساء. محمد من بغداد.
0: اهلا يا ابو محمد.
2: هاي اول مره اتصل بيك، بس الامانه برنامجكم عجبني
0: عزيزي
2: اليوم.
0: شكرا.
2: يعني في ميزه تفيد هذا المجتمع بالوقت الحاضر.
0: شكرا، كلك ذوق، اشكرك، تسلم. شهاده اعتز بها اكيد. اي
2: اكو علاقات اجتماعيه احنا هي مو تندرج كلها العلاقات الاجتماعيه، مثل ما حضرت تصورتيها، الجماله والصداقه والعائلة. تدرين العائلة حالة استثنائية بغض اللي يصير بيها، وهذا فد شيء يعتبر. بس أنا بالنسبة إلي يعني أنا عمري صرف بالمناسبة،
0: العمر كله إن شاء الله يا رب.
2: وتدرين صاحب خبرة بهذا الموضوع
0: أكيد طبعا.
2: للأصدقاء يعني ما مخلي أكس باير. ليش؟ الصديق من يوم تنهي العلاقة وياه، والموقف اللي يسوينه بات العمر كله طول لك سباير وياه.
0: مو أنا قلت قبل ذكرت كنت مع يعني سامع بداية الحلقة، قلت أكو أصدقاء حتى لو يخطئون بحقنا سوري مرة مرتين، بس أكو مواقف ممكن إنه تشفع لهم، إحنا نسميها عندنا بالعام. يقول لك لا والله أنا في يوم من الأيام هذا وياي هيك وقفة، فهل
2: هذيك يعني هاي الشغلة؟
0: أها. بس بعض الأحيان هم ما تتلوم نفسك، تقول لا خو ما لزمني بهاي اللزمة، يعني خلاص هو يغلط بحقي يغلط بحقي، بالله أنا بعدني دا أذكر الموقف الحلو اللي سواه وياي. في بعض الأحيان تجينا تراودنا هيك يعني أفكار.
2: الحلو هو طبعا طبعا هي حياة هاي وبين استمرارية.
0: نعم.
2: هو مثل الإنسان العدارة صيد. شوف بغض النظر نوباتك وموقف كبير وموقف صغير،
0: صحيح
2: موقف الكبير تشقد يخطأ حتى يقوم يأخذ من عندك
0: عافية، هو هذا اللي أذكره.
2: يقل
0: فأنت مراتك تقول يا ربي يعني ندخل الكره داخلي اتجاه هذا الشخص، لأنه كافي، لأنه هو أوكي موقفه حلو، بس مو معناها أني خلاص يعني يستغني بهذا الاستغلال مثل ما ذكرت. ممكن
2: تقول خلي دقبية دقة مو زينة حتى يأخذ من رصيد العدد.
0: أها. طيب زين، يعني
2: الثانية الأجمل وأرتب علاقة وتستمر اللي ما تنبني على أي مصلحة، وهاي ما موجودة بس عند الصديق الوفي وإن كان نادرا.
0: نعم.
2: يعني حتى احنا نقول هسه أو قبل، هو قبل نفس الشيء،
0: نفس الشيء.
2: الصديق الوفي ما تلقاه بكل مكان، يجوز تطول. صديق أنا أسميه أو أصفر خوش وصف مثل حزام الأمان للسيارة. حزام الأمان مال السيارة هو محسوب عليك بفلوس السيارة، وتلبسه وما الله يقدر عليك شيء، يجوز العمر كله أنت ما تحتاجه،
0: صحيح.
2: بس العمر كله يجوز الموقف تحتاجه ينقذ حياتك،
0: صح فعلا. طيب
2: فأنا أسم الصديق والموقف للصديق مثل حزام الأمان.
0: طيب يعني انت بهاي الحاله ما عندك ممكن انه اكو علاقات ممكن تخلي لها مده صلاحيه؟ لا، كلها هي تعتمد على المواقف وترسم مده صلاحيتها عبر المواقف.
2: ما تقدر تحدد، يجوز تساعد علاقه ويا حضرتك.
0: نعم.
2: وبالايام الرصيد يصعد يبدا، شلون الاكسباير انا مخلي له فد سنه،
0: صح. أي
2: وانت
0: نعم.
2: رصيد الصعد
0: صحيح
2: شلون؟ طيب. يعني تدرين اكو اسئله ما تجي مقابل

0: تحارب الأرض.
1: طيب يعني بعض الأحيان تراودنا هاي الأشياء بداخلنا، وطبعا سؤال مو حقيقي ولا سؤال ممكن يصلح ولا ممكن يصير. يعني دائما نقول إحنا ممكن نسأل أسئلة تشوفوها هي مو واقعية، فعلا مو واقعية، مو وياكم يعني ماكو شيء، ماكو أي علاقة اسمها بها اكسباير، ماكو هيك شيء. أكو مواقف وأكو أشياء تحدد إنه هاي العلاقة راح تنتهي أو راح تستمر ببرود أو راح تقوى. يعني اكو ثلاث مراحل بكل العلاقات العموم، حتى العائليه اللي هي اقارب، ما دا اقصد عائليه بيتك، لا، حتى الاقارب اليوم تحددها المواقف، تحددها يعني هواي اشياء، فبالتالي اما تبرد يا اما لا والله تكون باعلى مستوياتها، بس مال انه تنتهي اكسباير نهائيا وهيك وتحط مده يعني اكيد مو واقعي، ابدا مو واقعي يعني. فهمتني
0: الطرف ضحك بيها وضحك المستمعين طبعا. نعم. بالمناسبه تستاهليها لان انت انسانه مثقفه.
1: اشكرك اشكرك.
0: انا عندي اربع نساء.
1: نعم.
0: من تزوجت اول واحدة بقيت بال 85 والله رزقني من كلهم اولاد ابطال الحمد لله والشكر وعائله
1: الحمد لله،
0: يعني حافظهم كلش.
1: طيب
0: بس سأليني قولي لي أول وحدة أنا من خذت عليها 30 سوان وراها هي رصيدها قل وزاد، مفترض عن الماشية أن يسلم وعلى وفاية وهي سويدة أمر
1: إيه يعني أنت ما عندك إنهاء العلاقة، أنت عندك تكمل فوق العلاقة ما عندك أكسواية.
0: طيب لي صار لي هاليوم يخليني ما أقول خير حبيبي إذا ما أقول لها الخير.
1: والله عاش
0: الاول وحده.
1: اي حلو هاي امك، اكو غيرك؟ لا والله الاولى بعد خلص هي تبقى. طيب يلا ان شاء الله يا رب الصحه والسلامه لك ولعائلتك يا رب ان شاء الله. شكرا اشكرك، شكرا عزيزي، شكرا شكرا. عمار وقت، يلا اخر اتصال بس اتمنى يكون سريع. الو
2: الو
1: نعم
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اهلا ستعبير.
1: حبيبتي الحمد لله تمام عمري، نورتينا. بس شويه تعلي لي صوتك ومن وياي.
2: اني دكتوره سوسن.
1: اهلا وسهلا.
2: اسمع لك احيانا لان شويه وقتي اليوم طالع من وقت، فلهذا صدف.
1: حبيبتي اهلا وسهلا، اكيد اعتز بسماعك عمري، نورتينا. اي دكتوره احكي لي بالله، اكيد عجبك الموضوع فبتخابري فقولي لي.
2: بالنسبه للبايس تعبير الاكسباير احنا ما نقدر نحطه بكل العلاقات، المفروض احنا نحطه بس ما نحطه لي قدام معيات بالشغل بالصداقه بكل شيء.
1: طيب
2: بس احنا ما نحطه لي قدام، لان يعني اذا حنحط الاكسباير راسا هاي ايش قد راح تبدي ما راح نقدر نمشي بهالعلاقه.
1: صحيح
2: فعلا ما كانت
1: يعني. يعني ما راح احسب اصلا الزين، راح ابقى كلش مسيطره عشين حتى انهي. صحيح اي والله. طيب
2: والاكسبايرد يعني الاكسبايرد هم بي ليفلز، يعني صح. مو راسا كات وانتهى خلاص. يعني شايفه احنا
1: التمهيد، تمهيد الى انهاء اي علاقه معينه.
2: أي. يعني حتى لما طلعت في مرات استعمل شغله تنسين تبعي الاكسبايرد.
1: صحيح
2: بعدين تبعين مثلا انت شهر السادس هي بالخامس نهايه تقولين يلا تشتغل.
1: اي صحيح، يعني عندها هي عموما الاكسباير حسب ما يقال، انا يعني ما اعرف هذا الاختصاص بس انا بالنسبه لي لا من اشوفه خلاص يقول لك انه ست اشهر يعني عنا عادي.
2: اي ورا ما هو منطق
1: يعني. طيب
2: فهاي ليفلز يعني مثلا هاي قبل ما انهي انا ابقي مثلا شهرين اللي هو انزل الليفل قبل ما اسوي اكسباير ديليت فد مره.
1: اوكي
2: عرفتي على شنو هذا؟ أبنيها أبنيها على المواقف. مثلاً أنا فتت بصداقة، صداقة أنا ما أقدر من أول شيء مثلاً شفت صداقة مرة واحدة طلعت وياها الصديقة أو الصديقة وبنيت عليها،
1: قلت هاي راح أستمر وياها ثلاث سنين فقط. صحيح
2: لا فحسب راح أشوفها مرة ومرتين ثلاثة ذاك قلت يلا راح أحط لها يا أما أمشي. بالنسبة لي يعني تدرين هو كل علاقة يعني حطي يعني أنا كرعين جا حطت ثلاث أشهر.
1: ثلاثة أشهر مو مدة صلاحية، ثلاثة أشهر خلينا نقول مدة اللي هي
2: التجربة
1: الفحص، الفحص الجمركي، الفحص الجمركي. طيب دكتورة وصلت فكرتك، أنا كل سعيدة باتصالك عزيزتي، شكرا عيوني مع ألف سلامة. مية هلا. آخر شيء أقدر أقوله لكم إنه يمكن مو كل علاقة لازم تعيش للأبد، بس أكيد أكو علاقة لازم تترك شيء حلو، درس، موقف، أو حتى نسخة أقوى من عدها. فمو كل الناس نخسرهم لأنه هم سيئين، أحياناً الوقت نفسه يغير القلوب والمسافات، ولهذا بعض العلاقات نهايتها مو فشل، نهايتها ممكن تكون طبيعية، راح سافر.

غير مكان، انتقل إلى غير منطقة، راح إلى كذا، فأنت ما خليت لمدة صلاحية أو اكسباير، أو مثل ما ذكرت لي المستمع قبل دكتورة أنه ماكو علاقة بها اكسباير وتخلي بها اكسباير، هذا شيء أبدا مواقعي ولا هو صحيح. فبالتالي ممكن أنه تنتهي العلاقة بس أنت ما مخطط لها، قلت لكم هذه بعد المسافات وغيرها اللي تصير. إذا العلاقات لها مدة صلاحية فحاول تكون أنت الذكرى الحلوة مو سبب بخذلان أحد.

مواقف. واكو ناس يقعدون فتره قصيره كلش هوايه، ممكن قصيره كلش هوايه شنو، يقعدون فتره قصيره بيناتهم او علاقتهم تكون قصيره، لكن يبقون بذاكرتنا عمر كامل. لهذا اجمل العلاقات هي اللي ما نخاف من نهايتها، لانه نعرف اذا كانت صادقه بكل تفاصيلها. أنا كلش أشكر اللي اتصلوا بينا، كانت حلقة حلوة بيكم باتصالاتكم الحلوة، نوروني. أكيد كل المستمعين جدد سمعنا صوتهم. باكر نفس الموعد ساعة 1 نلتقي وياكم. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية التحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين. وتعلن نشر فرق خاصة للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرة مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ترامب: مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
4: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
9: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
10: شكرا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد
0: عوفه. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: تحكي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: يما يما جيكت حلو.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فم.
2: ضحكة عيون حبيبي.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي، وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع في العراق وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وخططها التنموية بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. وتابع البيان أن الجانبين أكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربعة بما يحفظ الاستقرار ويعزز الجهود المشتركة لخدمة البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة تضامن العراق مع دولة الإمارات ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها. ذكرت وزارة العدل في بيان أنه برئاسة وزير العدل عقد اجتماع في مقر الوزارة جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة. ووجه وزير العدل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية. أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن التحقيقات بقضية سرقة القرن كشفت عن ارتفاع قيمة الأموال المختلسة لنحو 8 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة طالب البيضاني أن المنهوبة يمثل أحد الواجبات الأساسية التي تطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية، مؤكدا أن اللجنة ماضية بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر من أجل استعادة أموال العراق ومحاسبة المتورطين. قالت الخارجية الإيرانية أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن، وأضافت أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي اليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيالنا بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، اجمل التحايل وكل الاشخاص اللي يكونون ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بالبث المباشر، وايضا كل التحايل للاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف في منتصف هذا الاسبوع او هذا الاسبوع والمصادف 19/5/2026. 25.

طيب مستمعينا، طبعا احنا في حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي عن فالتفصيلة، انا اعتقد هي من التفاصيل مهمة جدا في حياتنا. على مدى ما شفناه الان مؤخرا، يعني خلال هذه التشكيلة الوزارية اللي حقيقة صارت مثيرة للجدل، وكثير من الاشخاص اللي يمكن تحدثوا عنها الان شنو هالتشكيلة وليش التشكيلة كانت تحوي بعض الرجال، رجال الاعمال، ومسكوا بعض او مسكوا بعض الوزارات اللي موجودة، يعني صار اكو لغط عليها. وطبعا احنا عاشرنا الاخوة في الطبقة السياسية منذ عام 2003 الى اليوم،

0: وهذه الطبقة السياسية شفناها كانت البعض من عندهم جاء وهو يعني حقيقة يحمل علم كبير بس ما نجح بالعراق، مو سبب العلم، بسبب الجماعة يريدون حصتهم. وأيضا من جانب آخر يمكن كان أكو تفصيلة أنه أكو ناس جتي تدعي لأنها كانت تناضل من أجل رفاهية والديمقراطية وراحة هذا الشعب، تالي عضونا من الأذان للأذان بغض النظر. وهذه الأشياء اللي شفناها نحن، وحقيقة في العراق الجميل شفنا أسماء بدأت تتحدث بمبالغ كبيرة وهي كانت يعني كل شيء ماكو. هسه ما بدنا نحكي عن واحد ثابر وأهله وجدة وجاب فلوس، لا بالخامط جابن العموم. فسؤال الحلقة لهذا اليوم، إذا كنت أنت كمواطن عراقي جميل تتابع وتخابر وراح تتواصل ويانا، وكان أمامك خيارين أن تختار أحدهما، مو تقول اثنين هن، هاي ماكوش فيلم من عندهن، هل تختار السلطة أم المال؟ هسه الجواب هذا أنا حافظه حفظ صم. راح تقول لي السلطة تجيب المال، المال يجيب السلطة، مالي خص. أنت تختار السلطة أن تكون صاحب سلطة وصاحب نفوذ ولك الأمر في الشاردة والواردة، أم تكون صاحب مال بحيث لأن هذا المال تستطيع أن تنميه وتكبر؟ طبعا هاي في حال إن كان عندك عقل تجاري، يعني مو ترى مو عيب واحد ما عنده عقل تجاري، واحد من الناس ما عنده عقل تجاري. بالعموم إنه راح يكون عندك مال تقدر تنميه وتكبره وتمشي بكل التفاصيل الموجودة في حياتك. ففي حال كنت أمام خيارين أن تملك سلطة أم مال، ماذا ستختار؟ في نهاية الحلقة راح نسمع أنا وياكم عبارة عن مقطع، والمقطع باللغة الإنجليزية، راح ترجم لكم إياه أثناء ما يكون طالع هو على الهواء، وبعدين أقول لكم الكلام كل اللي ذكر في هذا المقطع. المقطع يجيب بالإجابة المثالية عن هذا السؤال، فلذلك راح أتركه بالأخير. شنو فرح كام برصيد آسيا أونسك؟ شكد رخيصة فرح في الدول عينك؟ شكد رخيصة يابا كارت آسيا؟ شنو انتي؟ زي طلع ولد. المهم، فإذا السؤال يقول إذا كنت بين خيارين ولك أن تختار واحد منهم فقط، هل تختار السلطة أم تختار المال؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780241115 8016117. على الواتساب بإمكانكم التواصل والاتصال على 07 بالنهاية على 0720111415، لأن الفيديو يجيب على السؤال، فأنا أريد أشوف الإجابات حتى أعطيكم الإجابة المثالية لهذا الموضوع. سلطة باور وقوة، واربعة يفتحوا لك الباب، وستة يطلعون قدامك يسوون قطع، وينزلوا لك أغاني، وانت الهيبة، انت شيخ المدري شنو، انت هذا اللي لحق لو من لحق، لو مال تستطيع به ان تكون شخص صاحب مال، تعرف شلون تقدر. بلال لا، هو انا اقول لك الفكرة صحيحة بس بالتالي يكون قفلة بالاخير، يعني اساسي القفلة بس بعيد كلش. بس لين شفت هذا الفيديو حقيقة استفزني، خصوصا بعد ما شفت التشكيلة الجديدة للسادة الوزراء والحقائب الوزارية، ففكرت قلت هل نحن بحاجة، أو أنا كشخص اليوم أحتاج مال لو أحتاج سلطة؟ مو يا والله فرح
1: يا شيخ السلم يا
0: هاي مثلا، هاي واحدة من الأغاني تطلع

0: إدارة أول وحدة تقول ما أحب السلطة المال. أوكي إدارة جيد. يلا نأخذ اتصال عندنا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون أستاذ سلطان؟

0: يا هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
1: تحياتي لك وتحياتي الملك المكسر اللي منورنا عمار كامل.
0: الله يخليك يا ورده، وموجه لك تحيه. ايش تختار، سلطه لو مال؟
1: لا والله المال.
0: ليش
1: استاذ سلطان؟ المال اقدر استثمر به كل شيء، اقدر اشتغل به. السلطه يقول لك لو دامت لغيرك كان ما وصلت لك.
0: طيب
1: اليوم السلطة عندي باشا عظمى ما تبقى عندي، تروح.
0: ما المال ممكن بسوء تصرف واحد يروح من عندك؟
1: يروح المال من عندي، آمنت بالله. بس السلطة ما أحباني، لا أحب الشهرة ولا أحب السلطة.
0: طيب
1: نعم، فأفضل المال.
0: تفضل المال، أوكي.
1: نعم
0: طيب، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون اتصالك. يا هلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو، ما يجاوب، ما يخاف، خليك حنين عليهم استاذ عمار.

0: اي عبير وين؟ عبير بيته. ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: استاذ سلطان غالي شلونك؟
0: يعز غاليك الله يخليك من وياي.
1: الله يسلمك وياك اخباك.
0: هلا والنعم.
1: نعمة حالك شلونك عافيتك؟
0: كل هلا بيك شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويحفظك.
0: سولف لي. سلطة لو مال؟
1: لا والله عندنا سلطة ما اريد.
0: لا ليش؟
1: والله ما اريد استاذ سلطان، السلطة تعبانة شوية.
0: حلوة واي تفاصيل.
1: أول شيء السلطة حلوة بس ما تخليك متقيد.
0: زين
1: متقيد. يعني طلعتك للسوق ما تصير حالك حال البشر. إلا حماية ولا دوخة.
0: وش عدي طالع للسوق؟ أدز العالم تروح تسوق لي.
1: يعني إذا تدز العالم فلان بكال يعني شو نعيشك بس قاعد البيت تدز العالم عيشة فيها.
0: سلطة حلوة. واحد يفتح لك الباب تهوات مظلمة.
1: يعني أدري بيها التهوة شنو أبوها كبير التهوة. صار في الجارة التهوات. والله العظيم هذا الجهاز هذا 17 منطقتك ذيك العباس سنه 13 14 تاهو مال ابوي في تربيه شنو يعرف شيء تاهو شنو.
0: والله صارت مو فد شيء والله العظيم.
1: والله العظيم شلون ايفون ما نزل؟
0: اي عافيه اول ما
1: رحم الله والديك ذاك من ذاك عدس تعال شوف كلها الايفونات والسوالف هاي
0: صحيح.
1: فنختار المال بس المال مو نقول كلش القوي القوي لا والله مال متواضع تعيش بيع ويلك ومرتاح والحمد لله والشكر. والله يشفيك من مرض ومن المصايب.
0: هو بعد لو سلطه لا مال يعني حجمه بحجم ما انت تتمنى عادي ما له خص.
1: اي هو لا المال
0: مال المال اوكي جيد. اي
1: المال ماكو غيره.
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك. الله يسلمك استاذ سلطان.
0: فاضل حبيبي. كاتب المال يجيب كل شيء وحتى السلطه وحكومتك اكبر دليل. حكومتي حكومتنا جميعا. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الله
0: يا الله
2: يا الله والله مو قدامك بالقران.
0: مو قدامك والله العظيم. شوف هاي الى كل الاخرين اتمنى انه يعني حتى اللي ما يريد يسمع عنده شغل عنده ارتباط عادي ما حد يقدر يكمل له ساعتين بس احنا نكمل ساعتين على العموم. اكو مقطع بالاخير ضروري الكل يشوفه يعني وراح اترجمه.
2: عندنا مثل
0: اللي
2: طبلتي والعرس لابنه.
0: هذا
2: هو يا ابو طبل.
0: والعرس لابنه.
2: وشوبي. وعرس مال ابنه.
0: الله شو راح يصير؟
2: اوكي لك ثلاث ضمون وشكر.
0: طيب.
2: والله بصراحه انت يعني صراحه من يعني مو مدح ولا تملق ولا هاي.
0: الله
2: بالامانه بدي اسامع اعلاميين. اكو اعلامي واكو واحد يجي مقدم برامج. فرق صح؟
0: طبعا.
2: اكو اعلامي جايب غرابه كلن وياه. شلون الخلفه؟
0: اي
2: من يجيب هذا المالج مثلا والفاس والمدري شنو ما يروح يدز العمال على فلان شغله. انت منتج لي حلقه محل.

0: ادواته كلهم.
1: اي والله والله اليوم
0: كلهم ايه، ويبالي اكو اعلاميين
1: محترمين يصفون ايه يصفون
0: ويبالي
1: يصفون. طيب ايش تختار بلال؟
0: اختار المال.
1: المال ايش معنى؟
0: حتى تستخدم سلطه المال عليكم انت جماعتي.
1: حلوة حبيتها.
0: اشتري بمبكر.
1: شو تسوي بيها؟
0: ارميكم. لا والله
1: بس اعطيك
0: اختار المال.
1: المال ايش معنى؟ اذا كان طبعا احنا نحكي عن المال بالمقارنه مع السلطه، والسلطه مقارنه بالمال، مو المال مقارنه بالحياه ولا السلطه مقارنه بالكيان. لا احنا نحكي عن واحد مقارنه بيناتهم.
0: انا عندي مال وعقل، يعني عقل زين ومشاريع زينه، ابو السلطه هو يجيني.
1: اوكي
0: ابو يعني انا شلون اقول لك اضرب عصا ولا انا بحجر. لما اخذ المال انا تلقائيا راح اصير مو سلطه نفس اللي جنابك تقصدها، لا
1: نعم،
0: راح اصير عندي سلطه من خلال مالي.
1: اوكي
0: مثلا انا احكم مثلا فد مدير عمل
1: ايه؟
0: او مدير مشروع او مدير تجاره
1: ايه؟
0: فانا راح اصير
1: اوكي حلو.
0: المال
1: ذاك
0: يغني ها ما شيخنا يا بس تعال فلان وفلان من اخوه يعني علت الفلوس على اخوته وخواته
1: بناله مضيف زين
0: صار شيخ وعلى يعني بهذا استخدم السلطة وصار شيخ وهسه هو شيخ
1: هو قارط
0: الله على اخوتي خطيه بالوجه
1: اي خطيه والله اي
0: صار بناله مضيف وصار شيخ
1: وكذا وغصبا على الجميع
0: يعني فهذا شويه على الوضعيه المشكله قاعد تقول اسمه مصطفى
1: اوكي
0: اي
1: حلو
0: اي
1: دزليا خلها كل اليوم طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا مع السلامه اهلا ومرحبا كمثال اقصد حكومتي وحكومتك اي اوكي زهراء رئيس رجع عبره وحلقه الثلاثاء والله ما تقبل الاداره من الراديو وانا قايل لهم يلا ناخذ فاصل يلا فاصل اي ضروري
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
4: اي والله بس عفوا منو انت
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: سيارتك وتوكل يلا هذا
2: الحج
5: الزايد
2: عوفه اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد
6: ساعدوني كم بدي
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي يعني

0: طيب مستمعين رجعنا لكم احنا بالنصف ساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا يقول إذا خيرت ما بين يعني شغلتين الأولى هي المال والسلطة أيهما ستختار؟ طيب ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم. سلام،
0: أهلا حبيبي.
1: أنا مروان.
0: أهلا يا مروان، شلون أخبارك؟
1: على راسي حياتي.
0: شنو تختار مروان، السلطة أو المال وليش؟
1: والله المال.
0: ليش؟

0: اذا عندك مال تشتري الحكومه به.
1: طيب كلهم ما اعرف ايش وجهه نظرك كلهم
0: والله بالمئة 70.
1: واذا اشتريتهم مش تستفاد؟
0: مثلا اقول عندي خير عباره مع حكي انا شايف كاتب الملزوم 3 كيلوات مخدرات بيده.
1: طيب
0: مطي فلوس وطالع.
1: اوكي
0: صحيح
1: زين. فاذا بالتالي هو دفع رشوه حتى ممكن يرجع مره ثانيه الى عمله او يبرئ نفسه من التهمه المنسوبه اليه.
0: صحيح لولا.
1: طيب
0: معناته السنته بالراسه خايس.
1: طيب انت اذا اليوم دفعت مال واشتريت السلطه او اشتريت مسؤول او شو تريد تسميه شنو راح تستفاد؟
0: شنو راح استفاد؟
1: اي شو تستفاد؟ اليوم انا اشتريت واحد سلطه شو استفاد منه؟
0: بالقران لو بيدي اني اللي ورطوني بس الله يعرف استفاد فد شغله كبير يعني بيهم هيك يخلقهم خلق.
1: اللي ورطوك بشنو؟
0: بهاي الحبس مالي.
1: زين طيب
0: بالقران يعني قدامي شايف 3 كيلوات مخدرات بيده ملزوم طالع واني الرياضي يمين 3 غرامات مشمول بالعفو ما اطلع.
1: يا الله
0: صح لو مستحقي لو مو حقي
1: حقك والله.
0: فما ارجع اقول لك السمسه من راسه خايف.
1: للاسف والله. تحياتي لك حبيبي وانا ممنون تسلم يا ولد.
0: بالقران العظيم انت وابلبان حلين الاذاعه رشيد.
1: تدول عينك يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. الله يسهل عليك ايامك ان شاء الله يا رب حبيبي.
0: تحياتي لزنزانه 48
1: امين. تحياتنا لهم كلهم 48.
0: حياتي خالص.
1: تحياتي حبيبي شكرا جزيلا. هلا قول لهم ليش ما يقبلون؟ والله ما يقبلون اول ما جيت ما قبلوا. ما يرضون. عبره. ناخذ اتصال. الو نعم
2: سلطان الحب.
1: هلا بعباس.
2: هاي داقاني منور ما حكيت اول كلمه.
1: ايه
2: هاي كلوم لحد
1: ليش هيك مطولت
2: سلطان؟ يعني واحد وايد قلت والله ما حصلت اول واحد وايد
1: زين.
2: تاخذته محبوب امك
1: عمي. حبيبي عمي انت تذهب بالله.
2: على راسي.
1: تعال سولف لي عباس، ايش تختار سلطة لو مال؟
2: لا سلطة.
1: سلطة ليش؟
2: ليش؟ اقول لك ليش؟ سلطان اضرب لك مثل.
1: اي
2: بس مثل مصغر على قد عقلي وفهمي.
1: اوكي.
2: تمام على قد عقلي.
1: يلا سولف. اي
2: ابوي اصغر واحد بخوتي.
1: تمام.
2: فمن شافوه انه يحكي حق وما يقبل حتى على ولده من يسوون غلط. نصبات كبير على عمامه وهاي.
1: حلو
2: اضرب لك مثال. وهذا مثال واقع يعني ولا عيب هو ولا حرام ولا اي.
1: لا قول. اي
2: بتحمي كانت مزوجه واحد ما عنده شهاده.
1: طيب
2: ما تكسي كملت هي وصار براسه خير هسه تريد تعوفه.
1: فابويا من راح
2: يحل الامور. هاي سلطه.
1: اي
2: الانسان يسمع كلام من راح يحل الامور.
1: اي
2: مو كل شيء فلوس بالحياة، بس أكو شيء يعني السلطة بالنسبة لي السلطة تجيب العدل وتجيب الفلوس ومساواة وكل شيء تجيب السلطة. بس بالحق مو الباطل.
1: صح.
2: فمن راح وقعد.
1: إيه.
2: يعني حتى أنا عمي ما يحكي وياه. عمي أكبر واحد.
1: ليش ما يحكي وياه؟
2: قال لك إذا هي مو مستوى. وهو إلا الفضل عليه.
1: إيه.
2: نازل حتى عن جهالها هذا بالحق والشرع.
1: إيه.
2: تتنازل عن كل شيء. أنا كرت شو بتردين هو مو مستوى. وهو اللي وصلت وسوى راس خير. تنازل عن جهال هذا هذول جهال حرام علينا. تنازل عن جهاله وتنازل عن حقوق. قلت والله محمد علي اسمح حد جابرك هذا دارت الطلاق وهو بذنتي. تقولين لا والله عمار ترجع فاني اخذي واسوي وديك بيت رجيت معززه مكرمه. والعلم يعني الامانه يعني حتى الان خابره وتواصل ويا ابوي الله شاف ورحت عليهم محلات بس هي البيع قائم صار مستوى على مستوى بس يسوى بعد. قلت لك يعني السلطة. لا
1: السلطة
2: خاصة ان احنا
1: سلطة
2: نحتاج واحد عنده صوت قوي وعنده سلطة كلش قوية.
1: طيب
2: والله
1: ان شاء الله ان شاء الله طبعا نحكي عن حق 100%. طيب تحياتي لك عباس يا حبيبي شكرا جزيلا لك. الله يخليك مرحبا. حسن كاتب كم موبايل عندك؟ 2 وهذا مال اذاعة مو مالتي. هذا واحد وهذا واحد 2 عندي. الله موفقني.

0: مصطفى الهاشمي ايش قد التردد 91.5 على الاف ام. ورود تحياتي لك كل الهلا بيك. هلا ورده اهلا وسهلا تفضل. شنو اتصال؟ الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير. حسنا
0: صوتك عمر
1: سلطان شلونك؟
0: شلون الاخبار؟ الله يخليك من وياي
1: يخليك يحفظك وياك المستمع زيد.
0: اهلا يا زيد
1: الله يخليك. انا دائما اسمع البرنامج مالك خليل اشارك لي من الدوام. هاي محسوبة علي مو إلي.
0: يلا ما يخالف هسه محسوبة عليك يا فهم زين انت اعترفت انا ما راح احكي.
1: حبيبي الغالي دار السلطة.
0: ليش؟
1: السلطة. المال يجي ويروح. حتى السلطة تجي وتروح. لكن عندي فد أمور أريد أنفذها إذا الله خلانا طيبين وإذا جتنا وإذا ما جتي بعد نتمنى من الخيرين يطبقوها.
0: طيب أمور شخصية؟
1: عامة تخص المجتمع.
0: وليش التشاهد هم
1: الأمور الشخصية من استلم السلطة تصير قولة
0: هاي ما تسوي هاي ما تصير لو ما أدري شو يصير. المهم إيه أول واحدة ما تصير إيه
1: زين مستعيلة بالعراق.
0: أوكي الثانية
1: يعني ألغي مدينة واحدة
0: حجي رجعنا على الأولى أحسن. حجي رجعنا على الأولى حجي التشغل
1: شغل
0: أرجع على المال أحسن.
1: تعال بعد نوفر مجمعات سكنية ونبني مدن
0: يا يا
1: اي والله يعني كل الافلام الهندية
0: اي طيب شو اسمه
1: الرئيس وزراء شوفه كلش حلو
0: طيب
1: مباشر ويا المواطن
0: اي
1: هو يروح يحل
0: زين
1: رغم العقبات اللي تصير به
0: اي
1: هو يحلها
0: هو يحلها هو يفتر على
1: الجذري وليس حبر على ورا
0: زين من يفتر على العالم وانقطع ويشدون شارع لو وحده يفتر
1: لا واحدة يفتر شوفه
0: شو عجب هذا
1: شوفه وذكرني
0: هذا ما يفتهم بالمريسة هاي المريسة هيك يراد لها تقطع ولازم أربعة خمسة قدامك وك واحد ما
1: لا لا لا هم ذول اللي راح يخلوا يعوف الأمور العامة ويلتي بالأمور الشخصية
0: هو مش ذاك اللي كاني هذولي شوف مرات اكو تفاصيل عندنا بالحياه احنا يعني مرت علينا خلال هاي السنوات اللي مضت 23 سنه
1: صح.
0: حقيقه شفنا اشخاص يعني هم خلينا نقيم بهذه الطريقه كل انسان يعرف قيمه نفسه ويعرف الى قيمه يعني انا دائما اقولهم من انا مثلا مرات انتقل من مكان الى مكان يعني من مؤسسه الى مؤسسه انا الى قيمه سوقاتي يعني انا الي سعر بالسوق الاعلام اللي سعر هذا السعر طبعا مبني على اساس الخبره على اساس الشهاده على اساس سنوات العمل على اساس الانجاز هواي اكو اساسات تتخليها وهذا موجوده على العموم فاذا بالتالي انت لك قيمه بالسوق فهذه القيمه بالسوق هي عباره عن ما انت سويته خلال فتره طويله شفنا خلال 23 سنه مجموعه من السياسيين اللي هم كان قيمتهم في السوق صفر يعني في سوق العمل صفر وقيمتهم كأشخاص هي قد ما تتعدى يمكن 10-20% يعني هم ناس ما يعني عاديين طبيعيين أصلا تحت العادي لكن بعد مسك السلطة أصبحت لهم يعني أرقام عالية صار لهم فت قيمة وهذا يسوحوا للمدرشسمة وهذا اللي قصب الشارع وهذا سائدين ينقطع على مود المهم هذول الأشخاص ما صاروا هيك إلا من مجموع الأشخاص اللي هيئوا لهم هذا البساط اللي هم ذولي اللي يسوي لك قطع واللي يوقف واللي يفتح لك الباب واللي بلزحمة شوية الحج يفوت الأستاذ يفوت السيد يفوت الشيخ يفوت الدكتور يفوت
1: احنا ما نريد نكون مثالين
0: ها بالضبط
1: 100%
0: بس هي أنا أقول لك
1: أتخطأ.
0: شوف هسه حتى نكون صريحين أنا وياك كلش هاي الحركة حلوة بصراحة هاي الحركة حلوة أعمال ناس وتجي هيك وسا بس بالتالي حلوة لما تكون يعني حلوة من أنت تستمتع بيها لفترة بس ما توقع على طول الخط من يبقيها طول الخط على قولة هن العين فارغة وللأسف إحنا نشوفه
1: أقول لك شغلة أستاذ سلطان
0: ايه؟
1: يعني شو أقول لك زيادة كم نختار إنه أنا
0: نعم.
1: كل ما أكون طبيعي أنا مواطن إذا كنت مع احتراماتي الرئيس الجمهورية ورئيس وزراء وكل اللي بالدولة الدرجات الخاصة
0: طبعاً.
1: أنا اليوم موظف بالدولة
0: أي.
1: إذا كنت موظف خدمات أقل موظف بالدولة
0: أي.
1: وإذا كنت رئيس جمهورية
0: أي.
1: هذا الكل متفق عليه لكن يبقى التطبيق أنا ما أريد أطيل عليك بمواضيع في الشعب لكن يبقى التطبيق أنه أنا أتعامل مع وظيفتي كأنما أنا موظف فقط أدي واجبي وأطلع
0: وأتقاضى
1: خلال هاي الأربع سنوات
0: أي صحيح ما حد يسوي
1: هذا اللي نريده احنا كل الشعب انا اعتقد
0: اقول لك
1: يعني هو
0: الشخص نفسه
1: اللي مرينا به من

0: الاستاذ الياس كل الشعب يعني متفقين انه يقدم لهم باقل خسر ويحاول يعينهم ويا العيشه الصعبه.
1: امين يا رب ان شاء الله، وان شاء الله نشوف
0: ان شاء الله. ربي يوفقك.
1: تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا، اهلا بك، مرحبا، مع السلامه. طيب عندنا اتصال، ليش انت تسمع اغنيه؟ ايش عجب؟
2: ما وصيك
1: صفيه جماعه
2: ما بيكم فرق نفس البضاعه
1: والله.

0: ناخذ على اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا،
1: شلونك يا عيوني؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله بخير اذا انت بخير.
0: في دول عينك شلون الامور؟
1: شكو ماكو اخبار
0: والله.
1: يقول لك البارحه بعيرين شويه ونسوي في المرساله على بغداد على جو. والله
0: البارحه شنو البارحه ما احكي لك والله، يعني السالفه كانت حيل تعبانه.
1: ايه اهلي دزولي قالوا لي يطلع اتفرج. يا محمد تراب. شنو هالتراب هذا؟
0: وين كان؟ ما اعرف ما ادري، بس هي يعني سين ما طولت هالمره، بس كانت تحتاج مطره والله. هي
1: اي
0: كان بيها مطره تصير حلوه. اي بالدام جاي تابعك. بس لحظه اوقف على خلينا نشوف هذا ايش اسمه. جعفر تحياتي لك حبيبي. ايش تختار سلطه لو مال؟
1: والله اريد سلطاني.
0: ليش؟
1: حتى قص شكو واحد طلع هسه خبر بالجديده قص راسه.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين يعني انا يعني مو يعني قصدي بالباطل او ديكتاتور.
0: لا لا يعني انك تقاضي كل الاشخاص اللي هم يشتبه بي.
1: مو يشتبه احنا نريد الثابت عليه 100%. يعني
0: حتى اللي يشتبه
1: لا حرام اشتبه بيه بعد ما متاكدين من
0: عدل. اي نحقق وياه نشوفه.
1: نحقق وياه. بس مال نطير راسه لهاي حتى نصير مثل ذاك الرجال. اقضب واجضع واحط راسه
0: بالمنقنه. زين
1: بالمنقنه.
0: طيب اذا انت

0: بوجهة نظرك الى انت اذا كنت ما بين خيارين السلطه والمال تحتاج الى السلطه حتى على اقل تقدير يعني يكون اكو جزء من تحقيق
1: لان طفح الكيلو والله طفح الكيلو يا ميراد اللي راد له واحد اخو خيته هيك يجي يعني شو مثل ما نقول احنا يعني ايده والميشار
0: طيب.
1: لا هذا لا قص راسه ايوه
0: اوكي طيب
1: بلكت الله وتنتخبوني واصير رئيس علي هذول
0: دخل ينتخبوني انا شوف شو اسوي الله اكبر
1: اي والله انت انا اذا تترشح انا انتخبك
0: اي والله
1: من يمي اخذ 10 اصوات
0: ما يقبلون شو اسمه مال انتخابات الخارج عافوها
1: هاي شنو
0: والله لغوها
1: اها
0: اي من زمان
1: احنا ما طلع عندنا اصوات
0: لا طلع ما عندكم انتم مو تعتبرون عراقيين ماكو
1: لا يا الحمزه ايش يعتبرون لاجئين مثلا
0: ما انتوا ناس تدعون عادي
1: احنا ناس اي صدق احنا ما يصير احنا لا ويا ذولا ولا ويا ذولا واقفين بالنص
0: بالضبط اي هي هاي طيب
1: اي والله
0: تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا يا اهلا ومرحبا السلام
1: عليكم الله يعافيك
0: عندنا اتصال الو
2: كبير
0: اهلا
2: شلونك
0: يا هلا مرحبا
2: شلون
0: الاخبار هلا مرحبا شلون الامور
2: شلون
0: احمد عليك ايش تختار ها وين شو بوخه يمك الو
2: سلطه والله
0: ايش تختار سلطه ليش
2: انت اول مقطع طريق على ابو
0: باب الغاز اي والله لك انت
2: حجي
0: السيدية
2: ماشي لك انت بالغاز يفتر عندنا
0: اه اوه زين
2: اعدم 10
0: هاي من سلم العراق سلطة ما سلمكم سلطة
2: بالله العظيم تدري ليش سلطان
0: ليش
2: لان من ورا ذول العشرة هواي عالم طلعت من الطريق
0: هواي عالم شنو
2: هواي عالم طلعت من الطريق
0: اوكي
2: حجي سلاح منفلت مخدرات تجارة اعضاء بشرية عذرا للمستمع شغلات غير اخلاقية فانت احد من ذول العشرة اللي هم الاساس طبعا من ضمنهم محمد بن وافندية وشيوخ وحجاج عشرة تبلش بيهم من زاخر الفاو البلد رابع غلظه مثل حتى يقول لك اضرب الكبير اسكت الصغير
0: اي والله كانت اساس العركه مالتنا مش كنا جهال هنا يقولون اضرب الكبير يوقع الصغير
2: فحجي اعدم عشرة بالله العظيم تدري شنو اخلي اول شيء ادخل التاريخ ثاني شيء من صار 24 سنة ما حد سواها
0: زين.
2: بس مصطفى يسويها
0: اي الله يا مصطفى انت
2: بالله العظيم بس مصطفى يسويها
0: بس تدري شلون
2: حجي مو باوع لا عنده اطفال
0: اي
2: عنده عائلة
0: الله
2: عنده مرض
0: الله
2: عنده
0: اي اثنين اخوته مش اسمهم اي ايده كلك
2: وبالمناسبة
0: ايه.
2: بالمناسبة انزل جيش بالشارع
0: هذه
2: كم مرة صارت يم المعلق وحرقوا تايارات بدري الله وكيلك اشغل عليهم الفبتكا
0: والمكنايت
2: بالله العظيم اليوم اخلي الشعب العراقي
0: بس عليك
2: شنو رئيس وفتك
0: اقول لك اسمع هسه انت لا سكتات رمال الشعب اقول لك صدق قلت له هذا مصطفى هذا مصطفى اخر واحد استلمه على السلطه لا يستلم هذا استلم ملحق على روحنا احتمال حتى يعبر علينا
2: لا حجي انت تدري شنو انت تصير مدير الهيئه والاعلام والاتصالات
0: انت بس خابرني خل اسافر لان خاف انت خاف ياخذك الواسنه وتجي تجزر العالم من تفض ارجع
2: لا بالله العظيم اصفي لك الشعب العراقي
0: اللي فيه بس 7 ملايين ما راح يعرفه ما يعرفوا خاف ما يبلون لا روح لي اسبوعين سالتك تفض باسبوعين ها
2: حجي سفرتك علي
0: يلا
2: بس عمري عمرك كامل
0: الله إلك عمار كله إلك
2: عمري عمار كامل
0: وعلى شرط تدري شنو من هذا الربطة اضربوا الشناطات ايد ورجل وعف الكابل اذاعه بحيث من تدخل تلقاه يعني موجود على الكرسي ما يقدر يتحرك
2: حجان ما تعب نفسي ما يجيبوا لي

0: هم حيجيبوا لك حتى ما يصرفون شناطات، انا اضرب شناطات مالكته
1: ما يتعبون من الاخبار تتعبون
0: بس يقول عمالي بعد اخبارك. اي هو بس تفتح لي كاميرا شوف ايش راح اسوي
1: حج شنو انا اجيب لك مين منيو.
0: طيب حلوه يا اخو صاحبيته مال منيو
1: هو حد اليوم بالمناسبه اكو شغله ثانيه بالصلاه
0: يلا سريعا
1: يقول الجروب العظيم مرتاح
0: اي
1: دول هم يختارون وزارات بكيفهم ويعني
0: الجروب هيك شيء اي اي
1: لا لا انت الرئيس
0: والله والله عمي حقاني انت
1: الرئاسه من عندك سبع ايام
0: والله بشرفي حقاني انت والله العظيم
1: بالله العظيم هذا الجروب مالك العظيم ماكو
0: اي
1: هذا اخليه ملك الجروبات كلها الدوله كلها الدوله كلها
0: هذا سموه كلهم كل واحد يجي من المسؤولين الوزراء الرئاسات كل واحد يجي يجيب جماعته جروب لا احنا كنا جروب
1: حجي انت جروبك كامل عندك مثلا الدكتور
0: اي اي الدكتور مكانه جاهز الدكتور قبل
1: وزير الصحه عندك الاقوى مين اخلي المستشار الامني مالتي
0: اي اي هاي حلوه ايوه بس مو بس لازم تلحق عليه لان يعني الرجال شويه يعني كبير اخاف يروح من يدينا
1: لا لا كل شيء ما عليك حق جوك للحم غزاله دار الكياب
0: ارجع لعداد
1: حق الولد بسام وبسام وبلال اخو الثاني
0: ايه
1: بسام وبلال
0: ايه
1: دول اخليهم المدراء العامين
0: ايه
1: مال شركات التوصيل
0: يابه يابه
1: اي اي
0: دولي دولي لا عندهم مكان عندهم مكان شو اسمه انا دليل كبير مكانهم قاعد هذا ثابت خبل يطلع
1: حجو وامحي اقول لك انا سمعت فيك ضوج من الطارمية
0: اي مو ضوج من الطارمية اخي يعني ما ترى هم
1: حجي اخلي لك الامن اخلي حجي لك الامن والامان هناك
0: فول الطايح رايح هناك تحياتي لك
1: حبي كابينتك موجوده
0: في دول عينك يا ذهب اي اي ادري بروحي
1: كم بريح
0: تحياتي لك
1: عمار
0: لك لك بالكعبه إيه ما حيتوسط اي يمي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك عندنا اتصال قبل الفاصل الو
2: هاي مستر سلطان
0: هاي مستر منقذ
2: شلون الصحه
0: شلون الاخبار
2: Mr. Sultan, I choose money because I have so many reasons about that.
0: Why? What is the reason?
2: أول شغلة في اليوم أنت أول ما سألت السؤال بداية الحلقة ذكرت هذا الموقف اللي صار وياه في اليوم جريت مشان ولد اسمه سيف الغايب تحياتنا له.
0: زين.
2: فشفنا بيت كلش حلو بزيونه.
0: إيه.
2: قال لي هو أوردي حج قال لي تعرف ما قذ الثروة هي عبارة عن إرث عائلي.
0: أولي. حلو
2: صح
0: ايه؟
2: قال الثروه تبنى بطريقه عائليه صحيحه بمعنى انا من اربي عائله لازم اربيها بطريقه ماليه انه شلون تكون ثروه بعد رحيلي انا
0: زين
2: مثل ما انا قدرت ابني ثروه لازم وراي يعرف ابني الثروه ويكمل هاي السلسله هذا الريزن الاول الريزن الثاني شنو انه انت الـ الـ الـ الثروه هي عباره عن سيركل تروح يعني ترجع لك دائما ترجع لك دائما اذا عرفت تتحرك الامور بينما السلطه
0: أي.
2: هي يعني هالف اوف يعني ريسايكل يعني نص دائره, يعني انت من تستلم السلطه في مكان معين بشغل معين يعني بمنصب معين ما من الممكن تكمل المنصب 3-4-5 مرات
0: انت اليوم محتوى محدد بال بال بال بال بالسلطه وبالنفوذ انت محدد بيها
2: الف رحمه على والديك
0: طبعا الحكي محدد للشخص اللي يعني يستخدم السلطه صح اللي يستخدمها غلط ما محدد براحته
2: احنا بدنا نحكي على الصح
0: بدنا نحكي على الصح بالضبط اي
2: بدنا نحكي على الاسود العسل الاسود اللي اجانا من 2003 لحد الان
0: صحيح
2: هذا نحكي على الشخص اكو مسلسل نزل جديد بال25 اي يحكي على الرئيس ال16 شلون انقتل وشلون اختالوه بغرب بنوعا من ما السلطه والمال انه هو محتاج للسلطه
0: اي
2: بس صار بس امريكا شنو الاسباب نروح نشوف شنو الاسباب
0: اوكي عشت اي
2: مسلسل قصير
0: خوش
2: دز لك اسمهم على الواتساب
0: دز لي يا بابا دز لي لا دز لي على الانستغرام
2: يلا
0: سلام اوكي حبيبي شكرا السلام اذا مستمع راح ننتقل الى افر ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق سؤال اذا كنت امام خيارين ماذا ستختار السلطه ام المال

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي يعني.

طيب مستمعين، طبعا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وعندنا طبعا سؤالنا يقول لو خيرت ما بين من انت؟ يعني اخ عماد الجبوري، تفضل قول شنو شو تريد. السؤال مالتنا يقول هل اذا كنت ما بين خيارين ايهما ستختار، السلطه ام المال؟ وبامكانكم الاجابه على الهواء مباشره على ارقام الهواتف 0780211415 وعلى 0780211617، وايضا بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415. عماد الجبوري، شنو سبب السؤال بس بلا زحمه عليك؟ بدي اسئله على الواتساب، ممكن تقول لي حتى اجاوبك اي او لا؟ يلا شنو شعدنا؟ قدرني حلو هيك شيء ورايا ها

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عم ابو عزيز؟
0: يا هلا.
1: شلون صحتك احوالك؟
0: شلون الامور؟
1: مرتاح ان شاء الله؟
0: الحمد لله. اذا انت مرتاح
1: الله يجعلك ان شاء الله بنص الخير والنعمه.
0: فدول عينك والله. يعني
1: قلبه يترز جيبك فد 10 شدات.
0: الله اكبر. خوش دعاء.
1: اي والله انت تطلع منا انا من الاذاعه ويجيك واحد يقول لك هاك تفضل خذني حلالا تلالا.
0: اي بالعافيه عليك.
1: تفتحن وتلقان 10 شدات.
0: الله. بحيث ارجع
1: بريحن.
0: ما اطلع ما اكمل
1: شكلهن.
0: ما اكمل شغلي.
1: لا ماكو ما تشتغل. لا تكمل بس هو هاي.
0: لا لا ارجع اقدم استقاله واطلع.
1: لا هو يقول لك هو ما هو هملوتي.
0: اه شو يقول لي؟
1: راح يعطيك اياه. شو يقول لك؟
0: اي
1: يقول لك ها بس تقطعني نجي ناخذ من عندك.
0: صدق؟
1: تستمر.
0: اي
1: فانت راح تستمر.
0: اخذ
1: من اليمنى.
0: مو خوش باوع ما ربطتها صح انت. شو
1: هاي خربها للموضوع.
0: اي والله خرب.
1: والله
0: خربها. ماشي السالفه والامور طيبه.
1: لا لازم يطلع لك.
0: اي شو اسمه؟
1: شايف هاي الحبايب بالاخير تطلع لك تخرب المود كله. قاعد يجيب لك شيء يسحب تكرز.
0: اي بعد ما تقدر.
1: ويطلع لك هاي اخر واحده تطلع تخرب لك
0: خرب المود كله. تطلع فد مره صبر مجه
1: صبر خرب دينها.
0: لا وين شنية على الهواء احنا. تعال سولف لي. ايش تختار سلطه ولا مال؟
1: سولف لك حياتي حياتي باوع. دول الانجليز ما خلوا شيء ما سووه لصالحهم.
0: اي
1: يقولون الانجليز اكو مثل انجليزي يقول يو هاف ماني يو هاف باور.
0: اي
1: يعني انت تملك المال انت تملك
0: السلطه. طبعا
1: انا ادري اكثر المستمعين يعرفون المعنى بس احب اكو ناس ما
0: بيها شيء. اي حلو.
1: اي اترجمها على العموم
0: زين.
1: فهي هو المال اللي يجيب لك السلطه استاذ سلطان. انت تخيل يعني سلطان ما عنده مال شنو سواله هذا.
0: اي
1: بينما تشوفه
0: سلطان اني لو سلطان سلطان مهنه.
1: هو ها
0: سلطان اني لو سلطان المهنه.
1: لا لا لا هو لا يعني انت تشوف هو يملك المال هو اوتوماتيكيا سلطان.
0: اي
1: تمام.
0: اي
1: والا تشوف ساعك هواي دول فقيره وملوك وفقراء. ذاك اليوم هذا ابو جزر القمر مو اجى اخذ شو اسمه.
0: اي اخذ السيارات شالوها
1: مره على السيارات مرسيدس.
0: اي اخذهم قال
1: هذا ملك. هذا
0: قال ما عندي والله
1: مجزر. والله ما عنده.
0: إيه قال مجزر ابو الصومال يطلبني.
1: واستاذ سلطان طبعا السلطة ترى مهددة بالانقراض بينما المال ما مهدد بالانقراض. ما ينقرض المال.
0: حبيتها.
1: اي يخلص وضعك الشعب ينقلب عليك في مال لا. او تيجي
0: سلم لي.
1: خارجية. يقول لك يلا عيني يلا خلصت كروتك. يلا
0: خلاص العقد مالتك يعني امشي اصعد. اصعد البودي.
1: هسه انت سالفني على الشدات العشره وين راح توديهم؟ شوفاني شوف شوف بشرف ايش قد فرحت من قلت لك الله يرزقك ان شاء الله 10 شدات.
0: اي والله كلش صدق فرحت بيها. امين ان شاء الله.
1: بينما هذا اقول لك صير امين بغداد قول اي عشي
0: راح
1: التزم والله.
0: اي والله
1: التزم.
0: يعني اول شغله متنحس من عندها ما نقعد الصبح.
1: اي والله
0: تخيل والله بالسبعة الصبح قاعد
1: تدري انا سويت.
0: اي
1: انا جبت صانع للمحل.
0: اي
1: علمته الشغله.
0: اي
1: خليته يسلم الشغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5 العصر.
0: حلوه.
1: انا الدعبل ورا الاذان مال الظهر.
0: اي
1: الدعبل للمحل على كيفي.
0: اي
1: تبعان نوم
0: الله.
1: انام الفجر
0: والله تنفذي
1: للصبح
0: طيبه.
1: ايه كان مستانس ثاني.
0: ايه تجي تشتغل على راحتك بواهس بمزاج.
1: مو بالله.
0: اي والله
1: الله حتى من تجي السيارة هتشي براحتك تستلمها.
0: ايه تستلمها
1: شبعان نوم بالليل.
0: ايه تشتغلها براحتك والله صدق.
1: اي والله صدق. ولا عندك جامع مكسور هماتين.
0: والله ذاك اليوم
1: شنو انت اقول لك.
0: ها
1: شو انا طبيت لك على انستغرام عم اتصاك.
0: ليش
1: والله تخبل
0: داش عبالك
1: الله شاء. لا مو دورات باوعلي. احنا ما نجيب اسماء حتى لا
0: يصير
1: علينا. اكو بد واحد من المذيعين كان زمن صدام.
0: اي
1: فهو قام يخربط بالاخير.
0: اي قام ايه شويه. اي ما يخربط.
1: ايه قل لي ايه.
0: ايه.
1: سين
0: ايه.
1: تمام.
0: ايه.
1: سين وصاد.
0: ايه
1: فديوم مسوي اللقاء كانت ويا نغم ذات الذكاء. لا ما خربنا الموضوع.
0: ايش
1: قلت لواحده من الوليعات قلت انت كنت في الراديو. الناس يعني
0: ما تشوفك.
1: هسه طلعت راح يطفرون المستمعين من يمك.
0: هم ماش بي كلهم عبالهم هيك، هم نفس السالفه يقول لك هذا صوته ويسولف يتمنطق، هسه انباعه ما ينباع لا خميس لا جمعه، بس الحمد لله والشكر.
1: اي والله مو بالله
0: والله الحمد لله والله، يعني الله رازقنا.
1: انا شاد من اللي يتمنطق ابد، يعني انا خاوف من عنده.
0: لا اخوي الحمد لله والشكر، الله مطينا صح.
1: لا لا والله طبيت لك ذاك اليوم اكو واحد راد حسابك وما حصلك.
0: أي.
1: السلطان الاعلامي سلطان.
0: اي
1: فاني كنت طالع من مكان ودا اقلب، وحتى كنت اسوق قلت والله خليني اكتب الاعلام سلطان. طيتك فلو.
0: اي صدق
1: والله جات. انت حبيب
0: الله يخليك، انت الاحسن والله. والله والله تخبرت ما شاء الله عليك.
1: انت انا موت عليك والله، اتمنى تيجي للنجف ونقوم لك بالواجب
0: ان شاء الله. والله بعيوننا والله ابدو عينك يا

0: حبيبي.
1: هذا رقم يمك الله يحفظك. حيدر النجفي وبالخير وتدلل.
0: الله
1: يحفظك. الله يرزقك
0: يا
1: حبيبي.
0: شكرا جزيلا يا
1: ولد. وللكادر وللم... احنا ما وجهنا تحية للمخرج من ايه. زمان.
0: ماكو داعي. ماكو داعي. ماكو داعي.
1: صدق
0: والله بعادي ما
1: هاي الحباية ما تني الأخير.
0: هو هذا المخرج هو الحباية الأخيرة.
1: اي والله لو ما تنكسر لو تطلع
0: لا تطلع فارغة.
1: لا لا لا إن شاء الله بعيوننا أستاذ عمار.
0: لا بالعكس عمار هذا التاج وباج.
1: اي والله ما نقدر.
0: هو
1: هذا بالسلطة. هو هذا بالسلطة.
0: شفت
1: هو هذا بالسلطة. انت ابو المال انت هو بالسلطة.
0: هو بالسلطة اي والله. هو اذا تعطي فلوس هذا يبذر ما يعرف يتصرف.
1: اي ابن بلش
0: استفاضات هو
1: يروح يشتري شغلات ليجو
0: هالسوالف. اي ذني اشياء. اي صادق له وحده
1: والله. هورنات يظل يطوط يم هذا يم يطوط هذا يشتري السياره. طيب راسك تلقى ماخذ له سايبر.
0: لا هو لا دخل سيارة اثنين عند اصلا.
1: ايه طبعا بس هو يجيب السايبة حتى يطرد عيوني.
0: حتى يطرد عيوني حجي كله فول. المهم طيب
1: كله بالبطار مال بيت.
0: طيب تحياتي لك حبيبي. ممنون منك أنا. شكرا جزيلا اتصالك. سلام يا ذهب. لا هو عند دنالي موته. لا اعطيته دفتر يا مطمة قبل الدنيا والله. ادور مال موته يعني. والله انا ادور مال موته مو هو. ناخذ اتصال يعني. الو
2: قال شد من الشدات لك.
0: اي
2: سمعته
0: من هو قال شد من الشدات
2: الي
0: إلك أنت؟ إيه؟ وين قال لك؟
2: عمي هسه قال شنو؟
0: ما قال أصلاً.
2: يا حتى قال تعالوا للنجف وعدمكم يم حتى الرحام.
0: إيه؟
2: أبو السلاطين أبو كباب.
0: إيه؟
2: على العالم.
0: إيه سامع بي والله.
2: على العالم على اسمه هاي العالم.
0: زين. بس ما قال ما سمعت هاي الجملة يعني مو جملة هاي تهيمة.
2: لا لا. عمار كنت طلع أغنية. عمار ليش طلعت أغنية؟ عمار حليت الرجال ما يسمع.
0: لا لا ما طلع أغنية وما قال هاي السالفة.
2: ما بديش حكي وياك هو عمار.
0: وبسام أنت جاي تكذب علي.
2: عمي ما مكذب علي. عمي ما
0: جاي تكذب علي أنت. لا
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟ إيش تختار بسام؟ سلطة لو مالك؟
2: السلطة أبو سلاطين.
0: ليش حبيبي؟
2: على هالوضع اللي نشوفه بالعراق؟
0: إي.
2: صار لهم هذول من 2003 الحلفت نايمين على القاضي. 26 خلي عيشانتهم.
0: زين.
2: سلطة وضويط وفلوس.
0: ايه.
2: اه الباقي عاد شفتوا. اجل اوصل عمري مثل وميض يعني مثلا.
0: مثلا يجوز.
2: وينك ولا حتي.
0: لا لا يجوز.
2: اي احنا يجوز اي بس انت السلطة هسه على هالوضعية.
0: ايه.
2: بيبي.
0: ايه.
2: تمام؟
0: ايه
2: يقوم يحسبوا له راتب تقاعدي
0: ايه؟
2: من هذا الراتب الانفلاقي
0: ايه
2: هو يظل عايش بيهن يظل المال دائم
0: عليه يظل عايش لو يظل عايش بيهن
2: يظل عايش بيهن عايش وعايش بيهن
0: ايه
2: والله الله يخليك تقاعد فلاني
0: ايه
2: 10 مليون ليش؟
0: ايه ما ادري
2: شو مسوي
0: مثلا
2: مخترع الوصول البازي
0: بطل معركة احد هو مثلا
2: معركة احد
0: والله ما ادري
2: شوف للمسلمين السلطة أصبحت يعني غطاء إغواش أغلاق.
0: أي طبعاً.
2: أي لأن الحجي
0: أي.
2: تعال هاك الحجي هذا سايت وداهي اغسلنا الشارع حجي
0: اغسل اغسل اغسل
2: اغسل فهو
0: يمكن مستمرات يعني على الله عداك شيء
2: تحت غطاء السلطة.
0: طيب حلو أوكي
2: أفلوس تروح حضن بالمطرف يجيك واحد مثل ابو فطومه يقول لك روح
0: يشيل السفك انت وربك يا موسى
2: وي والله تعال دول ما عليه تقصف لك
0: تقصف هي هسه انه طلعك مبلغ بعد طلع بزياده
2: هسه هسه اسمع منك
0: جديد جديد طلع مبلغ جديد اكو
2: راسا جريحه ببالي فكرت هاي عاد النيرات
0: اي
2: فلسطين من وراء خنطوهم
0: اي
2: ذبوها براس المقروض.
0: اي والله صدق ذبوها براس المقروض.
2: اي هو طلع الرجل بنت انا قال اني حركت بهالقد مبلغ. الي والفلان والفلتان.
0: اي
2: صفقه تخفض هسه مثلا يجيني واحد مثلا.
0: طيب.
2: تعال ارتكب على وميض.
0: اي.
2: اشتري لك لفه فلافل وقلاص عصير.
0: كنا
2: نرتكب على وميض.
0: كنا نرتكب على وميض.
2: اي.
0: حتى انا.
2: كنا حد شنو. بس هو يعني يبقى خوش
0: ابو حميد لا ابو حميد هذا تاج وباج
2: والله تاج وباج.

0: ابو حميد هذا يعني شو تسوي؟ طيب تحياتي لك
1: بوس بوس،
0: شكرا جزيلا حبيبي، مع السلامة، هلا بك، باي باي. ليش تحكي على ابو ميقبتة؟ انت ليش تحكي على ابو ميقبتة؟ بسام يقول لك وين الهدية مالتي؟ بسام يقول قام يمشي، راح يسجلوا ترى بعد يومين بالمدرسة. ناخذ اتصال عندنا. الو
2: السلام عليكم.
0: هلا انت الاخر مو انت وين مالتك الهدية همين؟ الزلمة
2: ليش؟
0: مو قلت دز شو اسمه العمار هدية.
2: انا مالي غرض.
0: مال ابنه.
2: انا سلمته لمحمد.
0: اي كان بزون شحمة.
2: بعد هذا هو محمد يجازي.
0: هو محمد يجازي؟
2: اي هو محمد. انا مالي قال انا قلت لمحمد اذا اودي هدية لعمار كامل قال ودي لي اياه، انا اذا اودي له فلوس.
0: وتأمنت بالسالفة هيك يعني انت؟
2: طبعا ليش عرفني انا غير هو صاحبكم هو انا وانا
0: هو مو صاحبي صاحب عمار
2: قال هو عمار كامل صاحبي الروح بالروح
0: اي هو الروح بالروح صدق صح صديقه صح باوع هم يفرعوا عليك فيلم هسه انت الفلوس وديتها لمحمد ومحمد يقول مو يمي وعمار يقول ما واصلتني فهم هسه بيناتهم هسه ما عليك وانت اخونا وانا احبك ودارد بس انورك بالسالفه ترى
2: بعد
0: اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
2: لا صحيح لا هم عرفوا من جاز انا مالي غلط انا رجال المهم طلعت من ذمتي
0: اي والله طلعت من
2: ذمه محمد
0: اي شلون ذمه لمحمد هي في دول عين هالذمه ما
2: محمد محمد واخوه شلون ذمه
0: شلون ذمه محمد واخوه وعمار شلون ثلاثه ذمم عندهم
2: بالضبط
0: ثلاثتهم لا شو اسمه ولا شو اسمه طيب سلطه لو مال
2: طبعا مال
0: ليش
2: لانه المال يصنع السلطه
0: شلون يصنعها باي طريقه
2: مال نيكولاس كيج
0: يا هو
2: فيلم مال نيكولاس كيج اللي بيوم يصير اله الحرب ما اعرف شلون يبيع ويشتري بالاسلحه
0: شايفه اسمه لورد اوف ذا وور يمكن اسمه
2: جناو بالضبط
0: اي
2: سلطان السلطه صحيح حلوه هي
0: اي
2: بس اذا عندك مال صدقني والله العظيم يسوي لك سلطه بوحدك المال
0: زين
2: صحيح يعني بس تعرف شلون تديره
0: اي
2: يعني مو فلوس زويدك وتصرف بعدين ظل ادوار قدام لا كون تديره على مود يسوي لك شلون هيبه على زيان. قولة محمود الغيات هيبه بالضبط فانا اريدك كل مغربيه تفتح زيجك وتدعي لي هذاك صاحبك انطاك ايش قال لك صاحبك
0: 100000 دولار
2: ابو نجف
0: 100000 دولار 100000 دولار
2: 100000 قال لك 100000 دولار انا جاي العب لوتو والجيك بورت 73 مليون
0: كذاب
2: والله العظيم
0: هاي فري تاكس
2: هي تفتح اي عندنا
0: لا هي فري تاكس هاي فري تاكس
2: اي اور اكو يسمونها جيك بورت اوروبا وجيك بورت مال المانيا جيك بورت مال اوروبا تقريبا فوق ال 70 مال المانيا تقريبا بال 32 ل 35 مليون
0: يابي
2: فانت كل مغربيه تفتح زيجك وتصيح ربي اريد ابن دندك
0: شو اقول لك ايش وقت اخر مره واحد اخذها
2: والله هو جاي ياخذه
0: والله
2: قبل اي والله عظيم قبل شهرين ثلاثه واحد يمكن على ما اعتقد الماني ما يدري يدورون عليه راح لهم ورا شهر مدري شهرين راح لهم
0: زين
2: وين انت وين كنت؟ قال لهم ليش؟ قالوا احنا جايين ندور عليك تعال فزت باللوتو قال لهم ايش قد فزت؟ قالوا فزت 44 قال لهم شنو 44؟ قال 44 مليون
0: اي
2: طق حطها بجيبته وقال لهم ثمار لا اخذن وفلت
0: حلوه
2: 44 مليون يورو هو الوحيد الفايز
0: طيب حلوه يا رب ان شاء الله الله الله الله الله يجيب لك اياها قدامك ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: عيشك عيش دليلك دلال والله
0: يعني كافيته والله
2: لا والله عيوني اسلح
0: دول عينك لا يسلم عينك يا ورد والله انت ما تقصر الله يحفظك ان شاء الله يا رب حبيبي تحياتي
2: لك
0: ناخذ ويانا اتصال الو
3: مساء الخير شيخ الشباب
0: مساء النور هلا بشكر
3: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار
3: مساء العافيه عليك
0: صحيح يا رب

0: شلون الامور؟
1: اليوم على الانستغرام الجو
0: حبيبي في دول عينك
1: في دول قلبك
0: وجهك الطيب سلمك. سولف لي
1: صوت تعطيني مساحه من الوقت يعني.
0: لا ما عندي والله مو مال مساحه اختصر رياها
1: خمس دقائق
0: والله هوايه يلا سولف هسه.
1: اي اول شغله انا اخذ السلطه الاحزاب الاسلاميه حكومه العراق اكو خليهم يصفرون حساباتهم فلوسهم هاي ويطلعون. شغله.
0: طيب.
1: اي واحد عند العراقيين يتحاسب. كائن من يكون.
0: طيب.
1: زين. انا اصير رئيس مالي. ما في واحد فكر من العراق. من خيراته هواي.
0: طيب.
1: زين.
0: طيب هسه بالتالي اذا انت تقول هسه دول تسوي هاي اللي بالسلطه بعد شو ممكن تستفاد منها انت؟
1: انا ما بستفاد شيء احمد. العالم تبتاع عيد كهرباء عيد ماي خدمات
0: وش راح تستفاد؟
1: استغل السلطه بشيء صحيح مو بشيء غلط.
0: وش راح تستفاد انت؟
1: انا استفاد احمد العالم تبتاع
0: انت اي اوكي لو مرتاحه وانت ايش تستفاد؟
1: انا نفسيا ارتاح سوي شيء بلدي صحيح.
0: طيب حلو خوش سالفة. إذا استخدام السلطة من أجل أنه أنت توصل مرحلة الراحة النفسية بأنك قدمت
1: بالضبط
0: حياة كريمة للآخرين.
1: البارحة صار شغلة
0: أستاذ
1: محمد المثنى صار تجمع نادي الزهراء حملة الألف عضو هيئة عامة الإدارة الحالية منتخبة ما حسيت بزهرة وصافيك انتم الإدارة الحالية انتخبت قبل سنتين وشوية احنا نعرفهم قدموا كشف من اللجنة العمومية صدقت على انتخاباته كشف الزمواري كل واحد صدق كشف الزمواري ومعتين.
0: طيب
1: ما صافين واحد يعرف يجاوب لي اكو واحد من الاعضاء جاي هو يجي مشي هسه حاليا صاعد
0: حلو يبقى زينة هاي
1: مين زينة
0: هاي بذل جهد وصعدتها
1: النادي صار بخمس مليارات
0: شنو؟
1: النادي صار بخمس مليارات
0: اي صارف انا سغبت بس انتو ما تعرفون وين صرف دي يرتب الامور. طيب تحياتي لك حبيبي
1: شو ترتب الامور
0: رتب هم هاي والله
1: ان شاء الله
0: تحياتي لك شكر حبيبي
1: يقول 2 مليار دولار هرب
0: شنو؟
1: 2 مليار ما يعرف وين
0: ها ما نعرف وين زين انا ندلهم
1: اسرع 2 مليار دولار
0: راح بعدين وين بقى صار كاش هسه والله بلد غريب. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك شكر تسلم يا ورد. ناخذ ويانا اتصال. الو لا حاول لي خلي اشوفه.
2: يمي الاثنين مليون
0: شنو يعني محمد خلص
2: سلطان والله مصطفى تدري قبل فترة ربح اللوتو 20 اسبوع يستلم 500 دولار كل اسبوع
0: مصطفى اخوك؟
2: اي حتى بهاي شيطان يقول لي محمد تلعب على 44 مليون و 70 مليون امة لا اله الا الله كلها تشتريها
0: زين
2: تلعب على صغار هاي ام الالفين 3000
0: هسه ايش ربح هو؟
2: 20 اسبوع لحد الان يستلم يمكن باقي له 3 اسابيع 500 دولار كل اسبوع
0: بس حلوات
2: اي والله هاي يلعب على ذن يعني يسميهن يعني شلون احنا نصيح لها الخرده
0: اي
2: فنعيم نصيحتي لك يلعب على ذن صغار
0: زين واذا تلعب على صغار تلعب على كبار سوى يصير لو ما يصير
2: انت بعد حر روح اشتري شكو
0: هي بيش اشتري
2: كيف هي حسب كل لوتو ماكس ما اعرف ب 20 دولار 39 دولار وذني الصغار على 7 دولار 12 دولار
0: هاي مصطفى مسوي انفستمنت يشترون من 7 بعد يربح 500
2: وش تيك يحطهن على الشركه مال الكونستراكشن وينزلهم ضرائب كارثه ما قرد شلون ما تقعد يبعد على القاعده مال الارتكاز
0: محمد اكو هديه من نعيم جدتك ليش ما تعطيها
2: له اي وياله صارت والله وياله
0: اي ما يخاف دز له ويل العمار دز له ويل اخي
2: دز له ويل
0: دز له سبير
2: قميصه المقفل اليوم خرب الضحك

0: لابس.
1: نوب القميص لا هو شتوي لا هو صيفي لا هو ربيعي سمري. لا هو بهاري.
0: وحق البارحة من نحلة بي أربطه بحبل.
1: إيه. زين سويها من صدق هاي.
0: والله العظيم انتظروني بشرفك سلطان، لا تروحون للنجف بس أجي أردد وياكم.
1: يلا يلا ناخذك يعني ما يخالف.
0: ووراها من نرجع نربطه من بغداد للنجف فد مرة هناك ندفنه ونرجع.
1: حلوة هي خوش سالفة.
0: إيه والله.
1: أو بناسبة هو ترى خلي بالك بالمحمودية انتهي.
0: ما يخاف. وها وفكرت بيها نخلي الحبل بعيد حتى ما نسمع صوته ونقير عليه.
1: اه هم صدق
0: ايوه صحيح. اخ اخ طبك مرض.
1: حبيت حبيتها خوني
0: تطيني سلطه حقيقيه لو سلو موشن واغاني.
1: لا لا سلطه سلطه سلطه حقيقيه او مال.
0: والله العظيم لا او في المال ما اريد. الحمد لله عندي 2 مليون دولار وخير.
1: ايه خامطه من جمال.
0: اريد اريد السلطه حقيقه اشتغل صح. اول شغله افصل الدين عن السياسه.
1: ما ترهم هاي كملها. اي
0: ترهم واني عندي سلطه حقيقيه خماك لاوات.
1: ما لها خاص انت ما راح تقدر. مجتمع يحتاج لتقريبا حوالي جيلين عاد ما يفصلها.
0: هو ها افرح مونور على روح امك وابوك جايك بالطريق قلت لك احاول اصحح ما خربطه الاخرون
1: زين
0: واشتغل على الجيل الجديد. انهض بالتعليم نهضه مو طبيعيه هيجي.
1: ايوه
0: دير اجيب تجربه. ايه قالها عمار.
1: لا انت قلتها بقلبي. ايه
0: اي عافيه. ثلاث اربع المستمعين قالوا بي.
1: طيب زين
0: اجيب تجربه ماركيه بريطانيه التجارب الشقراء.
1: اي زين
0: انت شايف مني احط لك معلمه شقراء وحتى انت ترجع تدرس.
1: حتى نرجع الدراسه انا مساعد اعدل معدلي.
0: اي إيه والله احط هيك بحيث اطلع لك جيل يعرف يشتغل يعرف مصلحته. والله
1: يعرف يشتغل يعني يعرف يدخل الى سوق العمل.
0: يعرف يشتغل على بلده على نفسه على الوضعيه هيك يعني يعني يعني تدري ذا يعني قبل 15 سنه الاطفال قدموا طلب انه احنا دا نقضي من 8 ساعات دراسه على اي اساس تطونهم ترى الجهال لغه مو الاب والام والمعلمين لغه. تدري بهذا الشيء بال2000 هذا بال2008 مدري 2009 طلعوا الجهال مظاهرات أطفال الابتدائية والمقول طقت روحنا. إحنا ندرس 8 ساعات بالمدرسة ونرجع ندرس بالبيت وهم اللغة.
1: دي الله
0: أنا أرد أسوي هيك جيل. افتهمتني؟ فيعني يجوز تطين السلطة أقل شيء رادلي فد 15 20 سنة.
1: بس طول هاي محمد هالقد.
0: شاش تريد لعد خراب من 2003 وتل اليوم 26 تريد بليلة ويوم.
1: إيه يعني ما يصير يعني هواي.
0: لا اخويا اخذ السلطه اعطيني المالات.
1: ما بكيفك انت تاخذهم كلها موجودات عندي. شو تريد معدني؟
0: انا هذا اللي دافك
1: هذا الشرط.
0: والدليل قلت لك اي هذا شرط تعطيني وقت. ماكو شيء بليله ويوم والتجارب داير مدارك. 1812 حروب لهذا يوم.
1: اي والله
0: لحد البارحه كانت عندنا عطله فيكتوريا داي عيد ميلاد فيكتوريا اللي هي جدة إيزابيث اللي دقت البيت الابيض بال 1814.
1: اي
0: جي قرأت التاريخ على بكندا.
1: ايه مناسبة ترى كندا كانت من الدول اللي كلش مؤثرة.
0: طحن طحن.
1: طحن وكان جيش مالتها قوي. ايه
0: من 1812 لهذا الحد هاي بالتسعينات ترى يلا بالثمانينات.
1: الثمانينات هي.
0: بدوها. اشتموا الهواء. فأنت تريدني فأقل شيء راد لي 15 20 سنة. سلطة حقيقية مو سلو موشن واتقلب وامشي وطبل الساحة طب.
1: كيف يتقلب ايه.
0: طيب. انا ادري.
1: اوكي شكرا لك حبيب قلبي.
0: مع السلامه.
1: يا اهلا بك. مع السلامه. باي باي. شو تريد؟ شنو تقول التشغيلت؟ شو بيه؟ يحكي عليك مصعب. انت تحكي على مصعب اصلا. شو تريد هالسته؟ سمعنا اغنيه، سمعنا شي سالفه. يلا طلع لنا اغنيه. شو ماخذني قباله؟ تعال تعال.

0: اعطونا اتصال.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: مساء الخير والعافيه عليك.
0: مساء الورد
1: ابو الحب. شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: بخير وانت سالمين.
0: قل لي ابو شهوده شنو؟
1: شوف انت حياتي الاخ اللي اتصل قبل، يعني اول ما سلم السلطه يريد يربط العين.
0: اي وياخذ ياخذ النجف
1: ويريد ينهض بالتعليم.
0: اي
1: انت هذا المقروض تربطه يا اخي.
0: ايش تنهض بعد؟ قل لي
1: بعد هذا لازم السلطه يربطنا كل احنا.
0: اي حجي هاي ما تقوم السيارات ان سياره واحد يسوقها واربع مربوطين لورا.
1: شنو هاي؟
0: الزحل بالشوارع.
1: هاي فيكتوريا.
0: اي اي هاي هاي هاي انتاجها، هاي انتاج كندا الديمقراطيه.
1: ويلي تعال للولايات.
0: بس هم ما يدرون الى انه موضوع الصوت والتعليق والسحل احنا اقدم منهم.
1: احنا مدرسة
0: مدرسة السحل والتربيط والعيب. احنا ملوك السالفة هاي.
1: مرحبا بكم في الولايات الزعفرانية المتحدة.
0: اي الله ايش قد حلوة.
1: حلوة والله.
0: سولف لي سلطة لو مال؟
1: لا مال اكيد.
0: ليش اكيد؟
1: حتى اشتري السلطة. حتى شنو؟
0: وش راح تستفاد اذا اشتريتها؟
1: ذاك اليوم اشتغلت بمكان
0: مصر.
1: بالمقابلة ابو الاثار حتى وياي من الجنو، يعني انا يعني بس انا اروح من المقابلة. اللي عليكم شنو؟ الراتب واوقات الدوام. قال لي فلان شو فلان. قلت له شو تريدوا مني؟ قال احنا نريد انت تشوفنا وتطور المكان وهذا، يعني السي في مالتي قوي الحمد لله. فالمهم
0: طيب.
1: المشرف المشرف العام مال قاعد يسمع ما هو على اخي. قال لي انا وين شايفك؟ قلت له مهم اشتغل ببغداد. هو بذات الصوب بالكرخ وانا بالصف. قلت له بالمنطقه ما مشاوفين ما ساكنين بالمكان بالألفين كان حارس مع احترامي لكل المهن طبعا.
0: طيب
1: فهسه مشرف عام لمصنع كبير قوي يعني كاتبه بالملايين.
0: حلو.
1: الموضوع انه انا شيكته خلال الشغل ما معقول عنده خبره مثلا بخطوط الانتاج ما
0: مثل.
1: معقول يعرف الاي تي الاداريات. مشرف عام يعني مدير مصنع.
0: زين
1: زين شلون صار العين
0: زين؟ ايه؟
1: يعني المؤهل مالته انه نسيب.
0: حلو.
1: اي نسيب. فنسيب نسيب لي يعني لحجي من السجاد. والحجي جاي لهم خليه مدير مصنع. طبعا كلمته قانون يعني راس مال
0: يعني ماكو تاج وباج. هذا صدق
1: لا هو يعني هو على قولة المصريين مرسيدس.
0: أيوة مرسيدس. أي مرسيدس خنزيرة.
1: أي فالمهم فالمال حتى نشتري يعني السلطة الكاف مو السلطة مال الجماعة ما لنا علاقة مو يمكن.
0: أي
1: لا نشتري السلطة
0: مو يمكن مو يمكن. أنتوا ترى إخوان ترى حياتكم أنتوا براحتكم خذ راحتكم.
1: أي مو يمكن أخذ راحتكم.
0: أخذ راحتكم بالعافية جاية
1: لأنك في قلبي. خلي على الأقل نشتري رابعة جماعة ما نقدر نشتري هيك شيء.
0: والله جماعتنا يعني بيهم ناس تنشره وما ناس بيهم ما تنشره.
1: أي هاي البلية هاي البلية. والله أنا ليش ما تخلينا على البحر حلوة وقارئة الفنجان وأنا وليلى وأنا الله يسامحك اليوم كله تفر براسي مال ممنوعة عندي.
0: أي
1: ممنوعة عندي. فبعدين طلعت لي بالتيك توك قصة القصيدة.

0: نزار وتوكيت شنو السبب؟ واني مو اشوف هواي هاي مرات واحد يقول لك انا افكر بشغله تطلع لي بس تعب وبسيط. انت يعني طلع شيء متعلق بها تعيده ثلاث اربع مرات فهذا الموضوع يعني يتكرر عليك الاوبشنات تنعاد عليك فهو يعيد لك هاي السؤال.
1: طيب
0: فانت يعني حطيت لايك او فتوى معين
1: فخلينا بهاي السؤال. لا احلى والله
0: ما عندنا سلطه ما عندنا
1: لا سمعون
0: ولد شغله الرب او شربه
1: حلو يلا اوكي ها هي
0: حتى لو بيدوش يا جماعه
1: اي رب تحياتي لك ابو شهود شكرا جزيلا اتصالك حبيبي هلا مرحبا مع السلامه يلا ناخذ اتصال الو
2: الو
1: جاك هذا استاذ شو دور سلطه ما طرقعه شو دور شو دور الو
2: ساعدوني والله ساعدوني
1: ليش ساعدوني شو مسوي
2: تعبان
1: تعبان ليش
2: البارحه حمل الشجاعه كان تقول اقول له خلي لقاح دودو عندها لقاح
1: اي قول بعد وقت
2: يعني قلت له عبر ثلاث ايام قصد هو لاعبه
1: اي
2: قبل قصد هو خلي يعبه
1: والله ما ادري
2: قالت لا ما انا هجي لقاحنا دودو
1: اي
2: وعينك ما تشوف الشر
1: يا حبيبي
2: البارحه بثلاثه يلا نمت انا
1: شليش
2: هاي تبكي وحراره مرتفعه
1: وانت شايك نام
2: وش
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
2: ها ها ها ها والله يوميا كل الروح اقول انا ايش سويت بروحي
1: تنام لا يمك لا حواليك
2: اطلب للبيت اقدم لك احد الرجال مال حجي بدر مثلا فندق عندك البيت فندق
1: ايش قد حلوه
2: اذا ملابسك تجي تلقاها كاملات اذا والله كل برا اكلك هنا رساله بسيطه لاخوتك الصغار يحضروا لك الصينيه تاكلها وتقوم في مالها مو
1: هاي يوميه
2: هاي كيف حكيت انا تشوفني مو نعمه يضحك اضحك ويضحك خلص
1: هاي القصه
2: اصلا والله جت علي يوم اذا ما يسمع حكي على ابوك
1: اي اسئله اقول لك ترى جاي متاخر
2: اي احس هيك بلذاذه
1: اي احس مزعلني اي لا تخيل اقول لك تخيل السطره ترجعها للبيت وحده من الاثنين يا اما من الشارع الازدحام يا اما مثلا من الارقيله تخيل بس دني مسطور من عدن هسه الف شغله تراجع مسطور بيته الا ذني الاثنين
2: انت ليش
1: كي حلو انه
2: والله ما اعرف
1: تنامي تشوف الفراش صمت صمت الغرفه صمت ما في لا حد يتحرك يمك لا حد يقوم لا حد يقعد لا
2: جار لا
1: شاحنتك يا مراسك إيه هسه وين شاحنتك عصا
2: ثاني عمو شاحنتك يا مراسك تراي إيه؟ انت قاعد بغرفه كلها ولد وعندك بلاك يا مراسك
1: إيه
2: ترى انت هنا أنا هنا سرقت تشوف سرقت اول ما فكرت شيء شطوك يا طول
1: بقى إيه هسه بشرفك الشاحنه من يم راسك لو من يم راس خيتنا
2: مشترك
1: كذاب شو مشترك بالنص حاطه شنو
2: لا تشعل يلا يعني مو متواجد انا والله
1: عندي شاحن بالشغل
2: والله والله كل واحد يا مؤسسة صار أساسا مطر
1: هو على قديد هو كل واحد من يم راسه بس من يمها
2: يعني يم جوزة مال المولد
1: لا لا لا مصطفى هسه شو تريد سلطة ولا مال وليش
2: يا فقال عتك تريد مالك سلطة
1: طيب سلطة شو تسوي
2: عندي كم واحد
1: قول خلصنا
2: موجود مو
1: شنو هي
2: ما
1: ماشي
2: ماكو
1: مش مدري
2: العب انا قلت لك السيناريو
1: نفذتها انت حسيت الموضوع
2: طبت الامتحانات
1: جيب
2: التليفون يا ما ما سمعت انك تجيب الغلوج
1: لا مش مهم ما
2: اعتقد والله السيفي ما به شيء
1: ما اعتقد ما اعتقد
2: هل عندنا يجي يعني يعني
1: ما اعتقد لا لا على الاسلوب والحكي والهذا ما اعتقد اكو هيك موضوع
2: لا هيك يمكن موضوع
1: ما اعتقد
2: بس لا اكو كبيره

0: يا دبلة الخطوب أقبلهم كلهم.
1: والله يعني مستمعي الرشيد والله يطبون بنكسه اولهم انت.
0: كيف؟
1: يعني اذا دبلة الخطوبة؟
0: لعبنا نسيتي.
1: اي تخيل شنو السالفة؟ يابا
0: انت تخيل عجي تطلع القصائد من
1: عندي عجي ما ما ما ما هاي يحكي قصائد غير يحكي لي يجي واحد
0: ما شهر برك ثاني الليل
1: يجي لك واحد يحكي لي عادي انا القى بس ما القى هيك قطع امال الطب يا دوب تلحق عيب والنوب شو اسوي جوية في الدول عيني
0: قولي
1: ايه
0: والله قولي
1: والله العظيم
0: يعني ما ليمت اديشن
1: يلا مصطفى يلا ما نخاف ايش نسوي
0: بس لا يطلع بلاك اديشن
1: ايه يطلع لا يطلع بلو اديشن
0: ايه لا لا ما يعني كاتبين على شيء
1: زين طيب مش روح
0: ما تعرفي
1: روح حبيبي مع السلامة الله وياك الله يسهل لك توصل البيت بالسلامة إن شاء الله
0: الله يسهل لك بس
1: بالسلامة حبيبي بالسلامة
0: ألف سلامة
1: هلا مرحبا هلا وعيني تفضل
2: كابر قوة جيب الراس على الراس
1: اي
2: وعان الدنيا تعناد المجانين ونش ما طيح حق الروح
1: لا باس
2: على جروح اشتوش ولا صيحين شربني الزمان هموم من كاس أقسى وأمر من سن الثعابين تجرحت بصبر ما سمعت ناس لشن يا حيف فضحن النياشين أنا لروح جبل يهدمني يا فاس وأنا المرمر تنحد في سشاشين لخل جفون على الدمعات حراس وقل العين سنش بعد تبشين ولو نار كبيرة وعيب تنقاس لشن هقواي بيش شقد تحملين إذا وصلت مني تلقط على المفاس واجب مني مرشام التضحكين مرمر سقف روحي وأطلب الساس ولا من جام بيت وساس من طين وطبع بالروح يشبه ورقة الياس يتكاثر عبد الرحمن
1: شكرا مساء الورد استاذ سلطان سالم يا اهلا ومرحبا هذا شو اسمه يحتاج سلطة الهيبة حتى السيطر خلينا على ممكن هو يطلع يجيب السلطة طالع حلو بالنيلي شكرا ناخذ ويانا آخر اتصال ألو
3: صباح الخير
1: هلا
3: عندي شي خلوني اخر اتصال
1: يعني ختامها مسك الحمد لله شلون الاخبار سلطة لو مال علي
3: والله سلطان خلطة تعرف الفلوس
1: شنو؟
3: لأنه هسه شلون الدولة صاروا بالسلطة على مود 50,000 جابوا ناخبين
1: اي حلوة ايش بيها؟
3: صحيح
1: 50,000 لطيفة
3: 50,000 هسه 50,000 ولما وصواتوا صاروا بالسلطة فإذا الفلوس هي تجيب السلطة
1: الفلوس هي تجيب السلطة اوكي فإذا أنت بالتالي أنت تريد فلوس
3: يعني مثلا يعني عمار انا لو جايب هديه مو كان اول اتصال خلاني
1: اي مثلا شوف لو عندك انت مثلا يعني لو مثلاً عندك فلوس كان جابك اول واحد اي
3: يعني مثلا لو هاي عربي يعني عندي فلوس واجيب له هديه وداري كان اول ما يشوف اتصالي راسه
1: كان اول ما
3: يشوف هذا عندكم راسه يخليني اول واحد
1: اول ما تدق بس يشوف علي حولك بس هو ما يعني بعد
3: اي
1: انا بصراحه يعني دارت احاول اكون يعني طباب خير بس الحقيقه ما اقدر
3: ايه وهي استغلال السلطه يعني هي استغلال السلطه يعني هسه هو عمار عنده سلطه مثلا ياخذ الاتصالات فما يعني لانه ده يشوف ما عندك مثلا هديه فلوس شيء فما ده يخليني اعاني بالهذا فهي استغلال السلطه
1: هاي
3: واحده من الاشياء
1: اي واحده من الاشياء جاي
3: واحده من الاشياء انه شو اسمه فاقول لك شو اسمه زين شنو عبير تحكي عليه في هاي اليوم ما ادري
1: تحكي عليها عبير ليش تحكي عليها
3: والله ما عندي قطع عليك هواي بس يعني مو يم هالسالفه السالفه اللي تسمع يعني
1: سالفه لا انا كنت وياها على الخط يعني داكتب لها
3: صدق؟ والله سمعت قالت سلطان وهاي فقلت يعني خاف
1: لا لا ما عليك انا مواكب ومواكب
3: عجبتني هاي الاغنيه ذاك اليوم
1: صدق؟ اي والله
3: رجعتنا وين؟ على البيك
1: مو احسن ايه
3: ايه
1: ايه
3: بس بس بس لا والله يعني تطور
1: شو
3: لا ما اخذ الخط مالته ودزيت لك قلت لك
1: ده شفتها
3: والله يعني كل ما

0: ماخذ سايد مالته ما يتحرك عن السايد ما يمشي بنص ذني بنص ذني
1: ماكو هيك شيء. طيب
0: مو انت انتبهت انتبه على هاي السالفه لو لا
1: طبعا
0: يعني انت مسافر ورايح
1: ايه لا هو وشوف هذا هذا واحد من الاشياء والتصرفات تكون عند الانسان بس ما اعرف هو كانما يعني كيل بمكيال هي هاي المشكله
0: اي
1: يلا اي هسه
0: يعني هي هي ترى والله يعني حتى تخليك يعني ترتاح بالطريق ما يصير عندك ضغط بالطريق
1: صح
0: مثلا انت لانه تمشي بسايدك فمن يريد واحد يحول عليك او انت تحول عليه تفتح اشاره بس
1: صح
0: زين انت ذا تمشي بالنص قاعد انا ما اعرف شو تريد انت يعني شو تريد تروح يمنى تريد تروح يسرى صح هاي واحده من الاشياء يعني ما اعرف ما اعرف ليش ليش احنا ما نسويها ليش
1: ما والله ما ادري
0: يعني شنو فائدتها هي مسويها هاي الخطوط ليش شنو فائدة خوف يشيلوها او كل من يمشي براحه
1: والله ما ادري والله هي هاي لو يشيلوها احسن
0: مو
1: والله افضل والله اذا عدم التزام لا خلاص خلي يشيلها وبصراحه هذه واحده من التعقيدات كلش عاليه اللي نشوفها احنا مرات بالشارع من السواق يتعامل بطريقه ما ادري شلونها. طيب على انا طبعا ممنوع منك اسف لان عندنا فيديو لازم يعني على الاقل نطلع فيه فلذلك خلوني الله يخليك تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا. طيب مستمعينا راح نسمع هسه فيديو عمار لازم ايدك عليه حتى يعني انه شو اسمه اترجم لهم اياه. هذا الفيديو هو حوار ما بين شخصين هذا هو عبارة عن حوار بين شخصين يحكون على أفريقيا. شو يقول له هو هذا طبعا من خلال هذا الحوار يقول له لأنه أفريقيا اشقد احنا مو وديناها طبعا دي يحكي على أنه أوروبا دزت أو مهم هم دزوا اللي هم ما حد يعرف منهم. المهم فده يقول له إذا كانت أفريقيا فقيرة ليش ما نعطيها مال؟ أوقف فد لحظة وأنا مشكلة ما أدري يشتغل عندي حتى ما خالف هسه أصبر طيب يلا هسه أبدي لهم يا بالبداية.
2: If Africa is poor, why don't we just give them more money?
1: وقف.
3: We did.
1: أوقف. هسه يقول له إذا كانت أفريقيا فقيرة ليش ما إحنا نعطيهم فلوس؟ فيقول له سوينا نعطينا كمل.
3: Over a trillion dollars.
1: أكثر من تريليون دولار.
3: Oh. Poverty grew.
1: مع هذا بعد
2: that doesn't make sense.
1: يقول هذا مو منطقي. المال يحل المشاكل. يقول له بس لحظة. يقول له فذاك يقول له المال يحل المشاكل. يقول له إذا فقط كان هناك نظام. انتبهوا له يقول له افريقيا فقيره تحتاج ايش من نعطيها مال يقول له انطيناها يقول له بس ما يبدو الموضوع منطقي يقول له انطيناها تريليون دولار فيقول له عاد ليش بعدها فقيره يقول له المال ينفع من وقت ما يكون هناك نظام كمل
3: Asians, it just flows through whatever is already there.
1: اوقف but aid re- يقول له هو واحده من الاشياء يقول له بس اوقف اتذكر هنا يقول له زين بس شلون احنا هذه الفلوس ما سوت لها شيء قال لا هي ما سوت لها ليش لان المال لا يصنع المال لا يصنع احنا طبعا بدنا نحكي عن النظام مو عن السلطه يقول له المال لا يصنع النظام ما يأسس او المال ما يبني الاسس الخاصه بالتدفق المال عبر ما هو قائم بالفعل فلذلك المساعدات في اعاده هو ذاك شو يقول لكن المساعدات اللي كانت توزعت الاوروبا هسه تزلكم اياها فادت زين ليش ما فادت الفلوس بافريقيا يقول له اوروبا كانت تمتلك اصلا محاكم وقوانين وانظمه وضرائب فلذلك من اجى المال عزز النظام اللي كان موجود كمل
2: built Europe after the war.
3: Europe already had courts, laws, tax systems. Aid didn't create order, it accelerated order that already existed.
2: So Africa just يقول له
1: هي سرعت بعمل او زياده النظام بالفعل اصلا طيب
3: it needed institutions
1: تحتاج مؤسسات لذلك احنا دزينا احنا فلوس بس الفلوس بالانظمه الهشه تتحول الى سلطه لا الى تقدم الفلوس

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: التوقيت الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر.
4: أغاني وأكثر.
3: الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

بالحيل وذاك ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرى وخطواتك اللي بين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: طب ما تهرب من سكر من سكر من سكر.
1: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام اذاعتك. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

0: يعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويلي اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشوا يعني
8: خليكم يا انا رشيد اف ام رشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زحمه الحياه نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء. الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-0114-115 و0964-770-114-115. اي واحد بينا عنده خوف من نفسه، يقول لك انا اخاف ما اريد اوصل هاي المرحلة لان اخاف، لا يقول لك اخاف اطلع عن طوري. واحد يقول لك يا معود كل شيء ولا اطلع عن طوري، ما اريد اطلع عن طوري يعني، فخليني هيك حباب وخليني يعني زين وخليني ما اريد اتفشل قدام الناس وخليني انا الناس ما اخذتني بعين كبيره وخليني قدام هاي البنيه اللي احبها انه انا انسان زين وخليني قدام امي زين وخليني قدام خطيبتي زين قدام جيراني زين. يخاف يطلع عن طوره او تخاف تطلع عن طورك او تخافين تطلعين عن طورك. شنو الشيء اللي خوفك من نفسك اذا وصلت اعلى درجات الغضب؟ الانسان طاقه وقدره للتحمل، لكن اكو ليمت معين. الانسان اذا وصل ممكن ينفجر. اعلى درجات الغضب اذا وصلت لها شيء صغير يعني. خلي شويه نفضفض انا وياكم وعموري وجاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم، امريكا، كندا، اوروبا، في الخليج العربي، في كل انحاء العالم على 0964-770-0115-0782-116-117-0964-770-0114-115.

متواصلين وياكم على 0967-7001-11-5-07-8-02-116-117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. كل إنسان يوصل إلى حد يقول لك يعني كل شيء ولا أطلع من طوري، ما أريد أنه أنا أطلع من طوري. وعمور يقول أنا هم أنا ما أريد أطلع من طوري. ليش إذا طلعت عن طورك شي يصير؟ هذا سؤالي. أعلى درجات الغضب إذا وصل، إذا أنت وصلت أو إذا أنت وصلتي، يعني ممكن شي يصير؟ هذا اللي أنا أريد اليوم أسولف فيه. هواية ناس يقول لك الله يخليك لا طلعني من طوري، وكو ناس تقصد تطلع أسوأ ما عندك حتى تحكم عليك وتقول لك هذا أنت. هو أنت مو هذا، أنت بالعكس أنت خوش إنسان وأنت زين وأنت حبابة وأنت طيبة وإلى آخره، بس هو يظل يدوس بخطوط حمر في سبيل يطلع أسوأ ما عندك أو يطلع أسوأ ما عندك. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0967-4700-11-4115-078-02-116-117.

0: تواصلين وياكم. عندنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا. يا هلا بنور من امريكا.
1: اهلا فيك. اليوم انا سبقت
0: اليوم من وقت
1: هاي على صدفه فتحت الراديو انه هسه يعني خلصت دوامي وش اسمه واسمعتكم على وقت.
0: يا هلا.
1: اهلا بيك.
0: اي نور احكي لي.
1: شو اسمه بالنسبه للموضوع انا اتوقع انه الطور يعني هو المقصود به الانسان يعني اللي الله خلقه بطريقه معينه واخلاقيات معينه اللي وصانا بها. فلما الواحد يطلع من طوره هو انه يعني يترك هذا المسار اللي الاخلاقي ويطلع يعني باتجاه الشيطاني اللي هو ممكن يتجاوز اخلاقيا ممكن يأذي نفسه او الاخرين. فأنا أتوقع أنه لما الواحد يطلع من طوره هو لما يتصرف تصرفات هو ما معتادها أو مو سلوكه بالحياة بس الشيطان ده يجره بالشغلات شو اسمه بالطريقة اللي هو مو طريقة. هسه ذا نجي أنه شنو الشغلات اللي يخلي الواحد إنسان يطلع من طوره حتلاقي الأسباب هي نفسها يعني عبارة عن أدوات لهذا الطريق الطور اللي مو طورك. يعني تلاقي الأشخاص اللي يستفزوك بالحياة هم عبارة عن أداة بيد الشيطان. يعني أنا حسب من سويت ريفيو ببالي أنه للأشخاص اللي مسببي لي أنه عصبية أو مخليني يعني أستهلك صحتي مثلا هم الأشخاص اللي يتصرفون بطريقة معادلة بالحياة أو بطريقة ما حلوة وبالتالي هذول يعني مو بمسار الله. فأنا أتوقع الطور بشكل عام هو الشيء اللي خلقه الله واللي يريدنا الله يعني نكون عليه.
0: طيب إذا نور طلعت عن طورها شو تسوي؟
1: حقيقة أكثر شيء هو أذي نفسي إنه أنا يعني التفكير الوحدة مهما يأخذ من صحة الإنسان. فأنت لما تفكر مرات يعني إنه حتى مرات لما تجاوب أحد الطريقة مو أسلوبك مثلا تحاول تصده بأسلوب ما محترم انت تأذي نفسك تقول هذا مو اني يعني ليش صرفت بهذه الطريقه. فظل تفكر فالتفكير الوحده هو هلاك. فاني هذه من اكثر الاشياء المؤذيه لي انه لما استهلك بنفسي بكثره التفكير سواء تصرفت كانت عندي ردات فعل على تصرف او يعني او تجاوزت أو ما, ما ما ما اتصور تجاوزت بحياتي بس اتصور انه كثرة التفكير انه لما تصد انسان وانت مو اسلوبك مثلا اسلوبك لطيف عادي محترم وتتصرف بغير سلوك اللي هو سلوكك فهذا المؤذي. يمكن مرة واحدة احس اتذكر انه تجاوز او وقفت احد بطريقة مثل ما يقولون ما حلوة لي لما وصلت لاحد اعز الناس بحياتي اللي هو اخوي المراهق لما شفت احد حاول يعني يتعرض له فلقيت نفسي انه انا غير شخص مو اني بس ما كان اكو سبيل انه توقف المقابل غير انه تستخدم هذه الاسلوب. بس بالنهايه هذا الموقف يعني ياكل ويشرب وياي يعني ياكلني بالتفكير
0: انه ليش نور متندمه ليش
1: تصرفت بهالطريقه. ومرات اقول يمكن اني كان المفروض اتصرف بغير اسلوب ممكن هذا المراهق الاخر ممكن اكون سبب انه يكون على الطريق الصحيح. بس بعدين شفت كل ما اسال نفسي هذا السؤال الاقي نفسي لا المقابل كان عباره عن كتله شر وكتله اذيه. فالمقصد انه اني اول ما اذي هو نفسي مهما كان ردي وخروجي عن سلوكي فهو اذي بي نفسي صراحه.
0: طيب فد يوم من الايام تفاجأت بشخص انه قلتي معقوله هذا الشخص لين طلع عن طوره شفتي غير انسان؟
1: ما يحضرني موقف حقيقه يعني ما يجي على بالي انه قد موقف بس هو الانسان مثل ما قلت لك بنفسه ينصدم مرات. قلت لك انا نفسي انصدمت قلت هذه مو اني من وين هاي الشخصيه اللي طلعت من داخلي.
0: سويتي تعاركتي؟ تعاركتي؟
1: يعني لا يعني هيك شيء انه مو يعني عراك بالايدي هنا عندنا في هذه قضيه وانا مستحيل ادخل نفسي بس لقيت نفسي انه اني استخدمت لا صوت صوتي ولا اللغه، كانت اللغه محترمه، بس على مود اقول للمقابل يعني انه مثل ما انت عندك وسائلك انه يعني لا تفكر المقابل لما يسكت لك ما يقدر يستخدم هاي الاساليب المحلوه. فبس اللي يمكن من قلت لك يمكن من اراجع الموقف اقول انه ها مرات الحب لما تحب شخص او شخص عزيز عليك ويوصل لاذيه تطلع منك شخصية ثانية على مود تحمين.
0: أنا كلش يعني أنا كلش أشكرك نور.
1: شكرا جزيلا مهيمن.
0: وننتظرش على الساعة الثانية.
1: تذكرت شيء إن شاء الله.
0: يا هلا.
1: شكرا.
0: يا هلا بنور.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر، نصف القمر.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. ألف تحية. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا
1: حبيبي مهيمن الغالي.
0: يا قلبي أنت
1: مساء الخير على الجميع.
0: يا حبيبي
1: شلونك شخبارك؟
0: يا هلا بيك.
1: بدي أتشارك بهذا الموضوع الجميل.
0: الله يسلمك. شلونك قلبي؟
1: والله بخير. وياك ياسر. ياسر
0: يا سوري الورد. شلونك
1: وردة؟ والله بخير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ياسر حبيبي. انت
1: والله يعني موضوع كل جيد. واكو نقطة اتنرى فيها يا أستاذ مهيمن الغالي
0: حبيبي.
1: يعني هسه الواحد اذا طلع من طوره يعني هم نعاتبه ورا فتره نقول له يابا انت ليش طلعت من طورك؟ لو ما تفكر بالاسباب اللي خلته يطلع من اللاين اللي عايش فيه.
0: مو
1: صحيح
0: زين.
1: يعني خاصه يعني احكي لك انا عن نفسي خاصه ببيئه العمل. وانت هنا بالعراق وانت اكيد يعني ببيئه عمل جيده
0: زين.
1: بس لما تروح لبيئه عمل غير جيده وتوصل مرحلة إنه لازم تطلع من طورك يعني شيء عادي يعني طبيعي. أي شخص أنت حاليا يعني يطلع من طوره ما أدري عاتبه وقل له أنت طلعت من طورك. يعني أكيد أكو فشي وصل حد معين لمس معين النفس الصبر الأخلاق لازم يحطن على صفحة ويطلع منها.
0: طيب فد يوم طلعت عن طورك وتفاجأت حتى من نفسك أو يعني خلينا نقول قلت لا لو أنا ما مسوي هيك وتندمت؟ دائما يطلعون عن طورهم يتندم بعدين.
1: لا ضاوع اللي يقول لك أنا أطلع من طوري هذا ما يطلع. بس هي شايف لما تتكوم عليك وتصير هوسة يمك وتباوع أنه خلص انتهى الحلول انتهت لازم تبدي كلام وأفعال وشغلات أخرى غير اللي أنت مرتاد عليها. فأكيد أي واحد يطلع من طوره يتندم. بس
0: زين.
1: أكو بعض الأمور أنت تطلع من طوره ما تتندم تقول أوكي هو هذا المطلوب هو هذا الشخص المقابلي هو رادني أطلع من طوري. يعني فإذا هو تفاجئ وهو هذا الرد يعني هو أوكي هو أنا ردت يتفاجئ. بس لا والله أكو بعض الأمور أنه ما يحتاج تطلع من طوره. يعني شوية عصبية شوية كلام بس يعني مو ليفل عالي.
0: شفت فيديو يوم واحد طلع عن طوره ويعني وتفاجأت بيه؟
1: ايه صح
0: تفاجأت. شلون؟
1: انه ما يستاهل يطلع من طوره بهذا الموضوع. انه انا هيك نظرتي انه اكو اشخاص طلعوا من طورهم اقول ايه هو عادي طلع من طوره لان هو وصل لمت معين. بس انه انت تجي الشغله معينه بسيطه ما يحتاج تطلع عن طورك. هي هاي لازم تتندم عليها واللي العالم راح تجيك تقول لك يابا سويت ليش سويت شغله بسيطه. يعني خلينا نقول مثلا حادث سياره او ما يحتاج واحد يطلع عن طوره. بس لا والله اكو مواضيع يعني داخليه انه مثلا ويا العقارب بيئه العمل حقك شويه ينأخذ اكثر من اللازم اكثر من مره. لا والله اللي يطلع من طوره انا اقول له عاش ايدك.
0: اللي يطلع من طوره تقول له عاش ايدك.
1: اي طبعا اذا انا اكل من حقه وبعد ماكو حلول.
0: اي
1: انت شو تقول؟
0: اي بس مو اكو ناس تطلع عن طورها يا ياسر توصل
1: مو
0: يعني.
1: مو انا توصلت لك قلت لك انه اكو بعض الامور ما المفروض انه تطلع من طورك منها. بس اكو امور لا والله الراس تطلع من طورك.
0: ياسر اكو ناس تطلع عن طورها يا ستار ممكن يسوي مصيبه ويسوي كارثه
1: يسوي جريمه
0: لا سمح الله.
1: هي هذا وهي كل فعل إلى رد فعل. إذا كان الموضوع بسيط طلع من طاره لا والله هذا كارثة سوى.
0: ماكو شيء موضوع بسيط واحد يطلع من طاره.
1: لا أكو يعني باوع.
0: قل يمكن.
1: تراكمات يعني إذا أكو ناس يعني أنا أعرف شو الشخص. تراكمت علي القضية أكثر من مرة فطلع من طورة. ليش؟ لأن هي الموضوع بسيط بس تتكرر أكثر من مرة. وأكو لا أكو إنسان مو بوعي. يعني شلون أوصف لك الفكرة؟ إنه إنسان طبيعي ماكو اشكاليات بحيث مطالع من طاره صدفه تصير له سالفه بحيث ما يسيطر على افعاله ما يسيطر على كلامه فينقلب غير شخص والله اللي يستر يعني.
0: انا اشكرك
1: تدلل حبيبي
0: يا هلا وانتظرك على الساعه الثانيه
1: ان شاء الله ان شاء الله كن موجود حبيبي
0: الله يسلمك
1: الله حبيبي
0: لان راح ناخذ موضوع كلش حلو بالساعه الثانيه
1: انتظرك
0: اللي هو اسالوني وانا اجاوب
1: انا اساله وانت تجاوب
0: لا انتوا اسالوني وانا اجاوب
1: وعندي بالي اسئله
0: يلا يلا حضروها
1: يلا
0: انتظرك يا هلا عندنا اتصال الو
2: صحيح
0: يا هلا بيك ابراهيم الورد يا هلا
2: شلونك حبيبي
0: شو اخبارك
2: خير عساك بخير
0: يا هلا بيك
2: خوش موضوع
0: هي ادري خوش موضوع اعرف
2: اي طبعا انت تجيب خوش تنزل خوش راس الصندوق تجيب
0: شلونك ابراهيم
2: خير عساك بخير حبيبي
0: طلعت عن طورك في يوم من الايام
2: شلون
0: طلعت عن طورك في يوم من الايام
2: يعني ايش اي طلعت عن طوري بس تعرف الموضوع هو ما له علاقه بالشيطان قد ما له علاقه بانه انت تفقد عقلك خلال اسف خلال ما خلال تقريبا دقيقه دقيقه ونص
0: طيب
2: او دقيقتين ابسط ابسط ابسط مثال بانه من ابو سياره يكسر عليك وصار شيء بيناتكم وطارحته صار قدر بيناتكم
0: طيب
2: تصور انت لو مثلا دايس بريك شويه وما اخذ اليمين ومنطق المجال كان شنو اللي نقص من حضرتك؟ انا اسف باخذ صار مهم كذا
0: زين
2: شنو اللي كان شنو جد انت بعدت مشاكل وكذا وكذا وكذا الفيديو اللي صار بزيت السيارة لو أنا رايح ومركز شرطة ومشتكي وكذا وهذه سوالف كان شنو اللي صار؟ يمكن كان صرت مشكلة أكبر.
0: صحيح.
2: وما أروح أدفع حب 700 اللي صار بالدراجة اللي تقسياتي لو أنا رايح ويا بمشكلة وكذا وكذا وكذا بس أنا تعودت الشيطان بيني وبين نفسي وقلت له تحمد الله أني ابن وادل بس تعال أقول لك أنت إلى متى يبقى الواحد ابن وادل؟ وإلى متى يبقى يخسر فلوس وإلى متى تتوقع يبقى ينعض
0: تتوقع ويا نفسك خيال ويا نفسك تقول أنا إذا أطلع عن طوري احتمال أسوي فلان شي شو توقعت في اليوم
2: ما أعرف بس أنا مشكلتي كلش مؤذي من أصير عصبي مع أني ما أنا إنسان هادي اتضاوع عليه اسمي
0: يعني ممكن يعني ويا نفسك يعني تتخايل يعني ممكن شو تسوي
2: ما اعرف تدين الامانه يعني ما اقدر اقول لك لانه يعني صدقا انا انسان مسالم
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
2: اي يعني صدقا انسان مسالم بس انا اقول لك لا اذا ابوك يعني انا اتذكر في يوم انا وصغير اكو مدرسه طلاب اعتدوا على واحد من عندنا
0: زين
2: شافون انا مشارك وياهم بالعركه كان بيت جيراننا ضاربي رحت ضربت ذاك الراجل ضربه بحيث هو تفاجئ هو الولد طبعا ذاك شنو هيك تباوع لي من فوق انا هيك باوع عليه يعني بعد ثاني هو اطول مني وضخم وكذا شلون هذا الجوتش بكابتن مادي اذا تتذكر
0: زين
2: اي بحيث من ضربت راجل صفن قال لي هاي تضربني من صدق انت ابراهيم قلت له اي انا زين انا وبعد اذا هذا ضربه ترى كذا صافن شنو ابراهيم عصبي ولحد الان هاي الصفه بي انا شوف الانسان هذا كذا هذا بس من اصير عصبي لا اصير مخش بس بعدين اقول صعب انا اقول هاي ايش سويت؟ حتى بالبيت ويا صديق بالشغل كذا هاي ذيك مره واحد بالشغل قال لي طبعا اصغر من عندي هو اسلوبه ما حلو بالكلام قال لي ابراهيم انت ما تعرف تحكي حكيت لك اياها
0: اي
2: صفنت عني هيك شيء انا قايم ضربه بالكرسي حي على السلام بعدين تعودت الشيطان قلت بس تدري قد كمية ألم صارت بيني وبين نفسي وهذا أخطر أنواع الألم بالمناسبة اللي هو الإهمال.
0: ألو أنا وياك.
2: إي بحيث أنت تهمل شلون تكبح العصبية وقوة الشر اللي بداخلك ترى هاي شجاعة بس كلش تأذي كلش.
0: طيب
2: يعني خلص الله على عصبي ولي يتعارك ولي يطلع عصبيته وقهره وحركته هذا بالعافية عليه، بس لا أني وغيري اللي نحتفظ بعصبيتنا ويا نفسنا لا تشوفنا نتأذى وصحتنا مو تمام ومو سيبين عن المستقبل.
0: طيب انتظرك على الساعة الثانية
2: إن شاء الله خير حبيبي.
0: يا هلا
2: علي الممنون.
0: يا أهلا بيك، تواصلين وياكم ونسمع من عموري.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شارك ساد.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: ابو يزن، ابو يزن
0: يا اخي. ابو يزن يا هلا بيك.
1: مواضيعكم حلوه طبعا
0: دائما. على راسي حبيبي ابو يزن.
1: طبعا دحكي كاس دخل يمانزي.
0: يا هلا بيك ابو يزن.
1: الموضوع الشخص يطلع عن طارك.
0: اي طالع في اليوم عن طارك.
1: اوه ياما.
0: اوه شلون شو مسوي؟
1: والله مرات مثل ما قال يا اخي قبلي، مرات بالشارع
0: اي
1: بالشغل بالبيت. طبعا يرجع الشخص يتندم من خاصه بالشارع، يعني مرات اذا شخص يكسر عليك او شيء، يعني اذا ما صار شيء الافضل يتلافاها. زين. ويمكن قبل يوم انا انسان قلت لك، انا اسوق قبل فتره قلت لك اسوق قطار مال ركاب.
0: صح.
1: فاللي يضرب اشاره واللي يطلع قدامك واللي يجي قدامك، والله قبل يوم حتى صدر قام يوجعني. واحده ضربت اشاره الا شوي راح تفوت بالقطار.
0: اوه
1: زين. بالمدينه
0: هاي تعدكم هم يضربون اشاره وهاي.
1: اوه يا معود، ولا يباعون يعني، لازم عينك 10 10 على الشارع. زين
0: شلون؟ ماكو مخالفات؟ ماكو شيء؟ ماكو.
1: والله المخالفات هي تطلع بس اللي حظه فوق، مثل ذاك يوم صاحبي اجت غرامه 270 دولار. اشاره حمراء خفف ولو على اليمين لين ما وقف 100%، جت غرامه 270 دولار. واللي يضرب اشاره ماكو، ما يجي له شيء. زين قلت لك انه واحد يتدنى شويه ويتعود الشيطان، لأن ما تسوى.
0: ما تسوى والله.
1: وهنا عندهم يعني اللي ما عنده شيء يخسره ميه، خاصه اذا انت بالشغل، اذا يستفزك هو ما عنده شيء يخسره. انت بس اذا سوي شيء، انت يعني لابس زي ما الشغل، واول شيء تخسره يعني شغلك، راسا تخسره. فما مسموح لك لا تقوم من مكانك ولا تسوي رد فعل ولا اي شيء. هذاك اليوم عندنا عقد مال سكيورتي لازمي ويا الشركه مال نقل، خسروا العقد وعلى مود بس شغله بسيطه، وصارت غرامه وقضيه كبيره. بس مجرد رد فعل لا اكثر ولا اقل. واحد استفز السكيورتي دفعه بس كوماشي هيك بيده، راح اشتكى عليهم قال لهم خنقني. زين. وصلت غرامه كبيره ودعوه وقضيه، ونزلها المحامي بالميديا يعني بالاعلام. من مجرد من وراء رد فعل صغير، هم يستغلون هذا الشيء. يشوف لك شركه، يشوف انهم لابسين زي وكذا، يحاول يستفزه حتى يحصل تعويض. زين. هذا نتائج رد الفعل. وبالمناسبه على رد الفعل ذاك اليوم، هم شفت فيديو بصراحه ضوجني بغداد، يعني هذا العامل السوري اللي توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: مال مولده.
0: نعم.
1: هم على مود مدر واطلق عليه النار وراح بيها العامل، وعنده اطفال وعائله بسوريا.
0: يعني هاي كارثه والله يا ابو كارثه. هاي
1: يعني شنو معناته هاي؟ انت شنو يعني؟ هو انفعل وياكم مشى وراح، انت ترجع تنزل من السياره ترمي عليه؟ يعني هيك حياه البشر ما لها قيمه؟
0: مع الاسف والله.
1: يا ما من وراء رد الفعل واحد يطلع عن طوره، يعني ما اعرف، هل استخفاف بالقانون، استخفاف بروح البشر؟
0: والله استخفاف بروح البشر.
1: اي والله، يعني والله انقارت عليه، بات عليه الفيديو راجع للقريه مالته بسوريا وعنده اطفال وعنده كذا.
0: الله يرحمه ان شاء
1: الله. راجعه بتاوت الله يرحمه. سببها يا اخي التهور والعصبيه. انت مو شايل لك مسدس معناته ان انت كل شيء تقدر تسويه. هذا بشر.
0: والله مع احترامي، مع احترامي يعني خاف اسا حد يعني صدق على قولة عموري، ما حد معينه انه هو ارنولد للامانه.
1: انت من تطلق نار على شخص يا اخي، هذا وراه عائله، وراه اطفال، وراه روح،
0: والله ما ادري.
1: حساب وراه كتاب. يعني اذا ما تخاف من حساب الدنيا، خاف من حساب الاخره. يعني
0: ايش قد جبان لعد لما هو شايل سلاح؟
1: اي يا اخي هسه انت اوكي شيل سلاح شيله، بس حمايتك الشخصيه مو اللي تروح تضرب هنا وهنا بس مجرد تعصبت طلعت سلاحك وضربت. يعني اذا ما قتلت سقطت، ما اعرف يعني انت.
0: والله انا اشوف للامانه، يعني انا اشوف للامانه يعني الحمد لله، يعني قواتنا الامنيه منتشره دائما، هسه احنا بدنا نرجع بالليل، منتشره دائما على على على مال من انا اروح اشيل سلاح؟ على مال من؟
1: مو قلت لك يعني
0: شيء ايش عندك يعني انت شنو مثلا؟
1: شوف العجب يعني هاي واحدة من شغلات ان الشخص يطلع عن طوره وراحوا وابتعدوا عنا بالفيديو انه راحوا ومشوا ابتعدوا عنا نزل وراهم ويرمي عليهم طلقات شنو بشر غنم زين
0: إيه اكو
1: يعني انا هنا بامريكا وشوف هاي الفيديوهات تطلع يمنا هنا ما بالك هاي البارحة صارت حادثه ما ادري شفتها ولا بسان دييغو
0: اي
1: مجمع اسلامي كبير هم خطيت بيه دورات عربي وكذا هم اجوا اثنين مراهقين والحارس امريكي مسلم خطيهم وقفهم وقتلوا الحارس وقتلوا ما ادري منو واخر شيء انتحروا بالسياره لزموهم الشرطه كان سووا كارثه لهم هذا الحارس خطيه اللي راح بها زين كان يطبون على هذا المركز الاسلامي مركز اسلامي كبير بسان دييغو كاليفورنيا يطبون عليهم
0: بس هاي هم ما طالعين عن طورهم
1: دولة كراهيه زين
0: بس هاي تجي من تجي من من الحقد تجي من من هواي تفاصيل
1: اي والله يعني نحن بصراحه هنا بصلاة العيد مرات يعني بغض النظر بكل امريكا واحد مرات يخاف يميد الزهله من يشوف دولة تجمعات ما تدري ياخذ اللي هكذا من دول المراهقين
0: والله هذا العفو ابو يزن هذا غير موضوع هذا بس انا واحد طالع عن طوره والله انا يعني طلعت عن طوري فرح ضربت هذا الانسان وسويت بيه شيء والله مو طلعني عن طوري مثلا
1: اي يصير هواي
0: اي
1: يصير يعني هواي ما ادري انا متخذ سياره انا متكذا مره والدي واحد طل بريك عند فوكس نعم. هاي بالعراق منطقه المهديه طخ السياره مالته من ورا علي كيف نزلوا اربعه خمسه شباب والدي رجال كبير هم رادوا يهجمون وكذا ياب بس دقيقه والله ما صار شيء هذا البريك فوكس وحتى ما تذت السياره زين هم رادوا يهجمون انا صفنت ومره شرطه مرور خطيه هم ساعد والدي هم نزل عليه واحد راح يتهجم عليه
0: همش دعوه
1: نزل مع شرطه المرور رجال كبير هم كان يعني بهذله فشوي شوي يا اخي تأنى يا اخي طخ سيارتك تتصلح تروح بس انت اذا تضرب بشاره وهو يضربك
0: ايش دعوه ايش دعوه
1: انت تروح سجن هو يروح بغير مكان يا اخي تأنى شوي تأنى اعرف ان الظروف صعبه والحياه صعبه وكل واحد وراه مسؤوليات وضغوطات بالبيت
0: يخما كتل بالعالم يا يابه
1: والله ما اعرف الله يسترنا ويستر الجميع زين اخي تعود من الشيطان كل واحد بشر خاصه بالشارع والله العظيم انا اشوف عمره تقريبا 41 سنه بس والله العظيم اذا اسوي اي شيء بالشارع ارجع اصفن على نفسي ذاك اليوم واحد والله من نفسي شويه عائلتي استفزني كسر علي راد يدعمني فعلت رجع صفنت على نفسي قلت والله هذا دو طلع لي سلاح او شيء
0: ما تسوى
1: زين ما تسوى يا اخي هو الشرطي هنا بامريكا يمشي وشاي روحه على اشتافه ما تعرف اي واحد يوقف يجوز هو دي يفتح له جام يضرب
0: لا لا
1: ما يعني ما يعرف شو يتوقع شو يطلع له زين
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: الله يستر علي طالع
0: انا اشكرك
1: بالعكس
0: وانتظرك على الساعة الثانية في فقرة اسألني وانا جاوب
1: موجود ان شاء الله
0: هلا بيك هلا بيك
1: السلامة
0: يا هلا

طبعا هذا انتقاله الى الساعة الثانية وساعتنا الثانية اسألني واني اجاوب. اسألوني واني اجاوب. متواصل وياكم وخلي نروح الى انتقاله للساعة الثانية. انا وياكم وعموري خليكم معنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
3: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

متواصلين وياكم على 0967700114115 وفي فقرة اسألني أو سألوني وأنا أجاوب. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، وشنو عندكم من أسئلة بس بعيد عن الأسئلة الدينية أو بعيد عن الأسئلة السياسية، بس اسألوني وأني راح أجاوب. بما أنه هذه الفقرة لاقت يعني أنه محبة الناس، وشوي إحنا نقول نطلع عن إطار النمطي، فإن شاء الله ربي نقضي ساعة حلوة أنا وياكم وعموري، وعلى 0967700114115.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: مرحبا استاذ
0: يا قلبي يا هلا بيك.
1: ابو يزن
0: وياك. ابو يزن حبيبي.
1: والله جاء على بالي خوش سؤال واتصلك.
0: يلا
1: الموضوع عن السفر، لو اتاحت لك فرصه تسافر اي بلد تسافر، وهل تفضل سفر اقامه حتى لو موجوده فرصه عمل لو زياره؟
0: اذا اقول لك ما اصدق.
1: قول اصدق.
0: المكسيك.
1: حلو.
0: اي والله.
1: وين بالمكسيك؟
0: ما اندل بيها، بس المكسيك
1: زين.
0: اللي طبيعتهم شو يعني قريبه على الطبع العربي، وكلش يعني اجتماعيين، هم اللاتينيين بشكل عام يعني.
1: صحيح. راح اقول لك شويه معلومات عن المكسيك.
0: زين.
1: انا من جيت قبل 16 سنه، اول شخص ساعدني هو من المكسيك، اول شخص ساعدني انه القى شغل كان من المكسيك.
0: يا حبيبي
1: بدون مقابل.
0: شوف شلون.
1: زين والله العظيم. ومو بس هاي، حتى هذا الشخص انطاني السياره مالته، بوقتها كان عنده تراك، وساعدني انه يعني اقضي بيها شغلاتي.
0: ايوه.
1: الامريكان يروحون هنا منطقه بالمكسيك اسمها كانكون، هي البحر.
0: زين.
1: وهي خاصه فقط للسياح وامينه من الدوله على مود السياحه.
0: حلو.
1: منطقه اسمها كانكون اذا تريد تسوي بحث عنها.
0: حلو.
1: ونيو مكسيكو هي المدينه، بها مناطق امينه وبها مناطق لا مو امينه. بس هنا الامريكان شو يسوون؟ الاعلام مالتهم يروج انه دائما انه المكسيك خطر، ودائما انه كذا وكذا. زين. حتى بس مجرد تشويه سمعه. هم صح عندهم اماكن بها مخدرات ومشاكل عادي مثل امريكا. زين. فانا احكي لك، قبل 2012 رحت بسياره انا وصديقي الى سان دييغو، وغلطنا بالطريق، ما كان اكو جي بي اس خارطه.
0: زين.
1: جاني جرين كارد، ما كان عندي جواز. ضلينا نمشي، هو نايم، انا يمكن ساعه غلط امشي بالليل سان دييغو. سان دييغو قريبه على المكسيك. المهم وقفنا بنزين خانه.
0: طيب.
1: دافوا البنزين، قلت له نحن تايهين، ما قال لي وين كان قابلت، وبينك وبين المكسيك 3 مايل. وطلع، واحكي لك شغله من ضحكك، صاحب البنزين خانه انا على بالي روسي، طلع من الموصل. زين. واشترينا، اخذنا بنزين وطلعنا، كنا راح نفوت المكسيك بدون ما ندري. زين.
0: زين.
1: والله العظيم. وذاك اليوم مطر، قال اول مره تمطر عندنا في هاي المنطقه، اليوم ما يصير عندنا مطر. قلت له احنا جينا من ولايه اوريغون اللي دائما مطر، فجبنا المطر ويانا. فالمكسيك صح بها مناطق حلوه ورخيصه، وتسوى انه واحد السفر عليها. قبل فتره اصدقائي سافروا عليها ورجعوا، من صارت اللعبه ذاك اليوم هم اصدقائي راحوا سافروا ورجعوا.
0: حلو.
1: ويا بالشباب من المكسيكان، والمكسيكان بيهم هوايه من طبايعنا، وعندهم كلمات عربيه يهمين تشبه كلماتنا، وشغولين يعني يشتغلون بكل شيء،
0: يحبون العمل.
1: هم هنا مشهورين بالبناء اكثر شيء، يشتغلون بالبناء. بس من صارت هاي مال ترامب ومال اللاجئين ما ادري شنو، حاربهم شويه هواي، واثر على الشغل بامريكا، لان هم يشتغلون هواي شغلات، من ضمنها هاي قص الحدائق ما ادري شنو، هم هواي كل يشتغلون.
0: حلو. امتعتنا والله.
1: تحياتي لك.
0: شكرا. هذا السؤال الحلو حبيبي.
1: يلا مع السلامة.
0: يا هلا.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-7700-11-4-1-1-5. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. واحدة من الأشياء اللي نتحدث بها حلوة في فقرة اسألوني وأني أجاوب. سألني سؤال، سؤالين، ثلاثة، بكيفك. يمكن كل واحد أو كل صديقاتنا أصدقائنا بخلي حضروا لي أسئلة كلش، يعني أنا أحب أسئلة الناس وخاصة متابعينا ومحبينا. فهذه الفقره احنا سويناها، هي فقره شويه تكسر الطابع النمطي اللي دائما المقدم يسال، فشويه خلونا انه نغير جو. وعندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: مساء الخير والعافيه
0: يا قلبي انت.
1: الله قلبك مستشار. صباح الخير
0: حبيبي انت.
1: يسلمك ويعزك
0: يا هلا بي.
1: يعني شغلت السيارة كان اسمع رجعونا نبدا راح وين بعد.
0: يا حبيبي انت،
1: الله يسلمك استاذنا.
0: زين،
1: سؤالي هو شلون تتخطى.
0: سؤالك
1: شلون تتخطى؟
0: يعني شلون اتخطى؟ اي يعني شنو شلون اتخطى؟
1: يعني صدمة او موقف او حدث صار وياك
0: شلون اتخطاها؟ والله سؤالك حلو للأمانة.
1: الله يسلمك.
0: يعني انا ابقى يمكن يوم يومين انه انا يعني متألم للأمانة، بس احاول اطلع ما ابقى بالبيت.
1: إذا من
0: 2020.
1: يعني تخيل شغلة إنه يعني يمكن بدون مبالغة حتى ما أنا متعدل من 2020 لليوم. أي على يعني الحادث أو الصدمة أو.
0: يا حبيبي.
1: يعني مرة حكيت ويا أحد الأصدقاء، هو أم إعلامي يعني.
0: نعم.
1: مرة دخلت فد يعني دورة أو تدريب. أحد دوامات القديمة دربونا شرحونا على موضوع شفته كلش مهم وساعدني يعني بجزء من يعني التخطي. شرحونا على موضوع هو يعني بالإنجليزي هم يسموا PTSD اللي هو Post Traumatic Stress Disorder.
0: زين،
1: أي علمك شلون يعني تتغلب على يعني كل شيء. هم حكوا على موضوع الستريس وقتها، بس هواي شغلات يعني شنو الاجراءات اللي تسويها، شلون تتعامل ويا الموقف، شلون تغير السيستم، تغير النمط اذا تقدر، تبقى بالنمط نفسه وتغير الاماكن الشخوص. حتى يعني اذكر واحد من المدربين المحاضرين حتى على نوعيه الاكل اللي تاكله تحاول تغير، ربط انه الاكل يربط بمكان يربط بشخص كذا. يعني هواي مسائل. شفت عندنا هنا يعني احنا على الفطرة نسويها، بس احنا كتوجيه او كتدريب او ارشاد ما يعني مو اقوياء في شي مجال. يعني تبقى على نطاق العائلة المقربين جدا، الخواص اللي يساعدوك على التخطي، اللي حقيقي هم يعني مو لازمين ظهرك، هم يعني يهتمون الامر كذا. اعتقد هي شكلي اللي دا اشوفه يعني.
0: طيب،
1: فما أدري. والأهم من هذا كله الناس اللي توقف وياك وقت الأزمة. يعني ذولي أنا أهم عندي من الحادث نفسه أو من لحظة الحادث أو تبعاته أو عواقبه أو النتائج اللي تجي من بعده أو فما أدري. هسه صوت الأغنية طلعته
0: هاي صوت عموري،
1: هذا هو براس سلطان،
0: هاي صوت عموري لا أكثر ولا أقل. وداتك
1: عمور ايش بيد الرجال، وما
0: راح
1: تطلب اغنيه ذواق يقول لي اسمعها على اليوتيوب. انا انهي الاتصال وياه وشوية أسمع وأحضرها على اليوتيوب على ما أوصل.
0: حبيبي أنت،
1: الله يسلمك.
0: نورت وأنا أشكرك.
1: ترجع على القديم
0: شلون؟ العفو،
1: شو وقت ترجع على يعني برامجك القديمة وكذا؟
0: لا هو نفس البرنامج يعني،
1: يعرف مو أكو كان غيره؟
0: لا لا نفسه.
1: لا أكو كان غير وقت يعني؟
0: لا هو نفسه
1: يعني.
0: لا لا أنا مهيمن، أنا مهيمن مو سلطان.
1: أي مهيمن لم يضيف.
0: أي فدوا العينك حبيبي.
1: بس أنا قبل كنت أشوفك بغير يعني مرات بث يعني يطلع وكذا.
0: أي نعم. أخاف يقصد على البودكاست. البودكاست موجود، راح تنزل يعني إن شاء الله مقاطع حلقة عن محتوى السيارات بكرة إن شاء الله.
1: إيه ما أعرف ليش ما جاي يطلع عندي، ما أشوفه.
0: لا لا باكر إن شاء الله يطلع عندك
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعني أنا أتمنى لكم التوفيق أنت وسلطان.
0: أتشرف
1: يعني تشافي وإنيستا عندي.
0: حبيبي شكرا. شكرا شكرا شكرا شكرا
1: الحبيب.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. الله يسلمك.

0: نتواصل وياكم وعندنا اتصال. الو.
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما.
1: شلونك مهيمن؟
0: شلونك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. طبعا بالساعه الاولى اني ما حصلت، تعرف شو ليش؟
0: اي
1: ما حصلتكم. اوكي
0: زين. يعني اذا طلعتي عن طورج في يوم من الايام مش ممكن يصير.
1: هواية يصير شيء بس مو يعني داخلي اكبته، ما طلع على الناس. صار عندي هذا الشيء وانا رت اقول لك بهذا الشيء. صار عندي هذا الشيء بس بيني وبين نفسي، بس تأذيت يعني، حتى الدكتور قال لي يعني هاي الحاله كلش ما ترجع نهائيا. يعني صار عندي مثل بايدي مثل احترقت، يعني ترى شلون ايدي احترقت.
0: شلون هاي سويتي هيك؟
1: ما سويت اي شيء، بس يعني اني من هالقد ما عصبيه وداخل نفسي، وما يعني ما طلعت على احد او حكيت على احد او اتجاوزت. بيني وبين نفسي صار عندي شلون مثل الكبد يعني داخليا، يعني مثل يعني شلون اقول لك، فصار عندي هيك حاله. فمن ذاك اليوم قمت اطنش يعني.
0: اي طبعا يا بهج، يعني مو يعني للامانه الله يساعدك.
1: والله اطنش يعني. اي اطنش. فايش قلت يعني؟ وشوف هو ويطلع عن طوره اني ويا بحاله وحده، اذا أيه. هو كان مظلوم ويرفع الظلم عنه. من حقه يطلع عن طوره يرفع الظلم عنه.
0: زين.
1: ويكسر قيد الظلم اللي هو عايش بيه. فشوف يعني هو هو هو ايجابي بنقطه، يعني يمكن وحده، بس البقيه له هو كله سلبي يعني على الانسان، اذيه للانسان. يمكن عصبي، يمكن يفقد ناس، يمكن يفقد اشخاص يعني. عافية. مشاكل تسبب له، تهور، حادث، يعني هواي اشياء تصير.
0: صحيح صحيح.
1: فهم عده مشاكل. وسؤالي الاول لك مهيمن، شنو نوعيه موبايلك؟
0: شنو نوع موبايلي؟
1: اندرويد لو او اي اس؟
0: لا لا لا، هذا الابل ايفون.
1: اوكي زين حلو. ايش قد اصدار يا اصدار؟
0: 15.
1: اي حلو، كلش حلو.
0: يعني انا ما اهتم لهنا يعني، بس وانا والله خلي اشوف صدق يا لون. والله
1: صدق ما شايفه.
0: والله يعني هاي اسود.
1: اسود
0: اي، بس انا مخال هاي الكفر وبهاي السوالف مال
1: الاسقاط. اي صح صح صح صح صح صحيح. بي رصيد خطك لو ما بي رصيد؟
0: يعني مثلا شلون على خابر؟
1: قد الرصيد؟ ايش قد الرصيد عندك؟
0: ايش قد الرصيد عندي؟ ما يعني ما ادري، يمكن والله يمكن 3000 4 يجي.
1: اي زين زين مليان.
0: لا شنو مليان، هو وين اذا اذا خابرت بي على امي ما ينتهي.
1: يخلص.
0: اي والله.
1: رمش بس رمش.
0: مو؟
1: اي بس رمش.
0: زين.
1: اي اوكي، وثاني سؤال انه انت مطربك المفضل ومطربتك المفضلة، قديم وهسه يعني.
0: مطربتي المفضلة أحلام.
1: وهسه ها يعني هسه ما يعني ها أوكي. ومطربك؟
0: عراقيا كاظم الساهر.
1: يعني هو هذا عربي؟ هو عراقي عربي، بس يعني ماكو عربي يعني.
0: عربي لا، عربي راشد الماجد أكيد يعني.
1: أي حلو والله، راشد الماجد يخبل. أي. أي زين زين. وأكو أغاني يعني أنت صغير تسمعها من الأهل يعني، يعني عشت عليها يعني تسمعها دا يعني موت، إنما تربيت عليها أغاني قديمة يعني أهل اللي يسمعون أو والدك أو الوالدة

0: كلها زين. احلى منطقه شفتها يعني؟ هو كل العراق حلو بس حلو يعني، شفت هاي منطقه حلوه يعني عجبتك كلش، بيها اشياء يعني حبيتها بيها.
1: الطبيعه مال الشمال كلش حلوه.
0: اي حلوه اكيد.
1: اي
0: ف انا مشروبك بيبسي سفن
1: ما ذني قاطعهن.
0: أي. من زمان قاطع؟
1: لا لا والله قاطع يعني الاشياء السكريات انا قاطعها يعني.
0: ها هذا
1: بس انه طيبات للامانه.
0: اوكي كلش حلو هاي الكوكاكولا والبيبسي. مهيمن انت برشلوني من زمان يعني؟ من زمان من زمان لو يعني حديثا لو شو وقت؟
1: لا انا برشلوني من ايام رونالدو البرازيلي راح البرشلونه.
0: هاي سنه؟
1: هاي التسعينات.
0: انت قديم.
1: اي طبعا. انا راح اروح فاصل. انا راح اروح فاصل.
0: اوكي يلا شكرا
1: يا هلا. اذا فاصل وراجعين.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو، اهلا صبيحه من السويد.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك،
1: والنور والسرور والورد المنثور عليكم.
0: الله يسلمك، يا هلا بصبيحه.
1: شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين.
0: يا هلا، شلون صبيحه؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: يا هلا بيك.
1: انا زينه، ذاتكم زينين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية صبيحة العزيزة.
1: أشكرك أخي العزيز، أشكرك.
0: الله يسلمك، يا هلا. أي صبيحة؟
1: مهند.
0: نعم.
1: يا لون تحب الملابس؟
0: ملابس أنا أحب الألوان المشجرة، يعني هاي القمصان بيها طيور حيوانات، هذني أحبن.
1: والله كلش حلو.
0: اي والله ذوقي شويه ما يعني.
1: والاكله المفضله عندك؟
0: فاصوليا وتمن.
1: الله، فاصوليا اليابسه؟
0: اي طبعا اليابسه، الخضره هاي ما احبها.
1: ما تحبها؟
0: اي
1: كلش حلوه صح الفاصوليا اليابسه.
0: اي
1: انا هم افضلها
0: انت تفضليها. اي طبعا، يعني تشتاقون للاكل.
1: اقول لك ماي من كل شيء موجود، نفس الشيء مثل ما بالعراق من هنا.
0: درات وهسه وين هسه الدنيا تطورت، كل شيء عندكم.
1: اي والله كل
0: حتى
1: شيء،
0: حتى علكب والسهم عندكم.
1: يخطر على بالك كل شيء، كل شيء مهم، كل شيء موجود.
0: لا اعرف،
1: يخطر على بالك. تدري هسه اليوم انا جبت،
0: اي
1: جبت صبور،
0: سمك صبور جابه هذا.
1: اي والله يعني كل شيء موجود، يعني الشبوط القطان انا اجيبه، يعني كل شيء موجود.
0: ايه ما يختلف،
1: ماكو شيء ماكو. اي يعني هسه انتم مهم هناك استيراد، هم هنا نفس الشيء، ما طول محلات العربيه.
0: نعم
1: كل شيء اكو يجيبون. شنو طيب. بالفواكه مهيمن شو تحب
0: بالفواكه؟
1: ايه
0: والله ما يعني ما من التسعينات انا ما هو منك كانت اشياء ماكو، فقضيت عمري لا احب فاكهه ولا اعرف الفواكه.
1: ايش عجب؟
0: ما من الحرمان يجوز الانسان اللي مر بيه، فما تبدي تشي ضوج من عنده شغله، من تنحرم من عنده تبدي حتى ضوج من عنده.
1: صحيح صحيح.
0: اي
1: صحيح صحيح. هسه انا مرات اجيب الفاكهه وتخرب واذبها. اي والله يعني هم صدق مرات واحد ما يشتاق لهاي الاشياء.
0: صح زين. انا كلش اشكرك، اشكرك على الاسئله الحلوه.
1: اشكرك يا ابي، تحياتي لك.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: عموري تحياتي جميع الاهل بالعراق.
0: الله يسلمك يا اهله.
1: الله يسلمك، مع السلامه.

0: عندنا اتصال. الو الو محمد من كندا،
1: شلونك حبيبي مهيمن؟
0: شلونك؟
1: شدوه قلبك عمور؟ انا بخير. شيل الاغاني الحلوه
0: حبيبي انت، هذا عموري بعد يابي.
1: اي والله انت خوش، ما يوميا نلزمك مجلس تحقيق.
0: اي
1: حبيت عفتيدك
0: حبيبي انت.
1: هاك هذا السؤال،
0: يلا
1: اسم. يوم واحد
0: اي
1: كل اسرارك تنفتح، ايش تطلع للعلن؟
0: يوم
1: اكثر شخص اليوم واحد هي 24 ساعة
0: زين،
1: منو اكثر شخص تخاف يشوفهن يعني ينكشف عليهن؟
0: والله هو سؤالك حلو وصعب نفس الوقت.
1: وارد نشوف نقطة ضعفك منو حتى نروح له.
0: يعني والدي والدي والدي
1: والدك ايه والدي كنت اصيلي بن عائله
0: الله يسلمك والدي يعني ما اي ان شاء الله تنفضح قدام ابوك يقول لك عمار وعمور يقول لك ان شاء الله تهمينا قدام الوالد
1: تاج راسي عمور انا ابويا صديقي على فكره
0: حلو الله يعطيكم الصحه
1: اي يعني علاقتنا حلوه
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه
1: اي فبس يبقى الاحترام واجب
0: مو طبعا يعني اكيد
1: والله لا يستجاب دعائك عموري
0: يقول عمور يقول النطاق محضره الوالد
1: اي والله ترى صدق الحزام اوف ومنو ما ضايق رحمه امك وابوك زين
0: اي
1: اذا هسه تختار اغنيه كين هي الاغنيه والمن تهديها
0: هسه هسه
1: اي هسه هسه
0: شنو هي الاغنيه والله انا يعني هسه وعمور يطلع لي طلع المسافر
1: والمن تهديها لا تقولي لي ترى هسه حجاني
0: لا عبد المجيد عبد الله احبك ليه انا ما ادري هذه اهديها اهديها الانسان قصرت بحقه كلش
1: يا رب تسمعنا
0: ما اعتقد تسمعنا الأمان
1: يعني انت قلبك داق
0: لا ما يعني انا اقول لك شيء عموري عموري عموري والله العظيم جاوبك عموري قال ادري
1: دقيقه سمعت روبوت
2: اقصد محمد تراني وياكم هسه على الجو محمد محمد تسمعني
1: رومانسي باعتباراني رومانسي
0: هي يعني هي تا ويانا
1: يا حسالك سؤال انت من تسمع الناي ما تدمع عينك
2: مهيمن مو روبوت محمد على كيفك
0: والله صح والله صح عموري
1: ايش قصفني عمو
0: يقول مياما مهيمن يقول مهيمن مو روبوت
1: لا اي مو شرحت لك قلت لك دقات قلبك يعني انا اقصد دقات حب
0: اي انا ادري
1: يعني حاب قبل يعني واقع بالحب
0: يابا لا قصه كانت مؤلمه مو هيك يعني
1: ويلي لعد عمور حضر لنا الاغنيه
0: اي والله العظيم
1: اي والله
3: قصدك لما قلت لك روح
1: جيب سيارة
3: تعال
1: هاي ما انساها عمري كله تقول كله عرفت وعدهم سيارات لا يا الله
0: زين
1: اكثر سؤال تكره العالم يسألوك اياه
0: ها يعني اكثر سؤال يعني مثلا الاشياء اللي بيها شلون اقول لك يعني تشعر انه هذا الشخص دا يراقبك
1: ها اي صح
0: اي
1: اي خصوصية انا كلش احبها
0: مو بس هاي مثلا اكو مثلا شخص انت ليش مثلا ما سويت هيك انت اوكي خلي اقول لك بس مثلا
1: عندك اني
0: لا خلي يقول والله ما ادير بال بس من مثلا من يقول لك ليش ما قلت لي اضوج من هاي مال ليش ما قلت لي يعني انا عموري هاي السنة التاسعة واحنا اخوة وصحبة وكل شيء
1: الله يسخن
0: لبنك الله ما فد يوم اقول له والله انت ليش ما قلت لي من رحت لفلان مكان شو عليه
1: هذا سر الديموم العلاقة انا هي عيني باردة عليكم طقطق وحرمل
0: ما احب الحرمل
1: عن الحسد
0: ريحته قوية ما اريد
1: اي صح تدري ذاك اليوم شميته هنا بكندا ما ادري من ذا طقطق حرمل قريب علينا
0: صدق
1: اي والله بحيظلت لا يا الله متوهم اني
0: على قولة عادل الامام دمو نبويه
1: اي بس مهيمن عليك الله ابوك تخاف من ابوك لا يشوفين
0: مو اخاف ما اخاف استحي من عنده
1: لا ده نقول على اسراره انه تخاف اكثر شخص يطلع عليه
0: اي اي اي لان يعني
1: والله بطل
0: الوالد كلش يعني يعني شلون اقول لك من هذا مال العراق مال الخمسينات
1: اولي
0: مو لا ثمانينات ولا سبعينات خمسينات خمسينات
1: يعني صدق تمشي على العجين ما يلخبطوش
0: اي مو مو يعني تمشي بس هو هنا راح يقول لك ها يعني انت صدق تدخن سيجار هيك يقول لك ها معقوله هيك يتفاجئ وهاي صار عنده مفاجات ايش دعوه يسوي ذا
1: أي. لا مو هم تفكيرهم ترى يختلف
0: هم تفكيره يختلف اي بالضبط
1: يعني ترى غير
0: انا صح انا ضد التدخين ضد الكبس بما معناه يعني
1: هو مزاج السيجار يعني
0: القصد يعني هو ما هو وين هو ما يعرف ايش امور
1: ها هي عشتيدك انا خلصت شغل هسه اليوم عمر مشتغل بس 8 ساعات طبيعي ما زايد لا ساعه ولا منقص ساعه
0: حلو
1: دفع طبيعي اهم شيء عمر يحسب لي اياها يقول كروف حبيبي ربو يحفظكم سهرة سعيدة ومتمتعين احنا بالطريق
0: حبيبي
1: نرجع للبيت
0: توصل بالسلامة
1: حبيبي
0: يا
1: الله معاكم
0: يا ايوه

الله عليك يا عموري. طبعا شكرا شكرا لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية. شكرا محمد من كندا، شكرا إبراهيم، شكرا أبو يزن، شكرا نور من أمريكا، شكرا صبيحة، لما، كل اللي اتصلوا، يعني آسف إذا أنسى أحد. شكرا لهم، شكرا لأسئلتهم الحلوة، استمتعنا، تونسنا، وتحية لكم. وأنا مهيمن الأبيض، كنت وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهله،
3: كلش
2: سهله. اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.

بالله شد تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. بالله شد تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. بالله شد تحس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. بالله شد تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مقيس. بالله شد تحس.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: تيجي وبتتقابل بيا، بحتاج يا دوب سنتين تلاتة تأملك. خلينا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

ございます。

bueno.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.